دي هانج مرشان دي دبيجي صباحكم خير وعافية دبي إلو أستشوم فرنيم دي تيه دي وبابان زارو كي خد برند بستانا سر كفتن بجبو همو شاقرتان سر كفتي بن شخوا قالك درن جيهان وقالك جيجي هينج برقولو دبستان بسرها في نهاتنا إيجا بتايبت أو زارو كي صفي أولو ددوا دوه چون ولو هاتن فقراندن إيرو هنك چونه هنك لا چونه أف حفتي يعني أحري تاليا وحفتيها بخير وسلامات برنجكي فرمي رسمي دست بيبكن

0: دلدانا ما يك دشمر هاتي جم جام محمد دبيجا صباحا وبخير با دلدا وديانا ودبيجا والله جبس بدم رابوني جا توز وترافيل كا ده ام باقش دكن ودشون شتو دم دعجاج دمانو اف جي تونه يك كوجام عجاج باقش فكن
1: نخنا بسريم تنيادي بسري قلكا
0: صباحا بخير بديا محمد

0: نعم يك دنجي هاتي دبيجا سباو بخير بس لافهم الجوار وش حموقو هداري را ارتاراج قندي توبو مي سباس ديانا سباس دلدا سباس بوتجي تكي بس سبات بخير باش برقونا في خداناني
1: سباها تجي بخير بكسي بيناف رسالة دي جمر هاتي جم هيوية دبيجا سباها بخير بس الوقو هداري تكي مجمالا باوي خل قامش لون هاجي از وجا خل وقو هداري تكي نوام قحوي جد برابت خون سباها تبخير بهيوي ونوشي جامبا

0: برنامج ديجي مرهاتيج بنجين عفرين دبيجي صباح الفل والياسمين دلدا وديانا دبيجي سبهي دي مدس بيكرية كاره هي لكي زحمته قش طوز وتعبة أبجيانة يعني ولوية صراع يعني بردوامة وكنية
1: بنجين المحل وجه حوالي إمام نابطوزي وترابل كده إيه وجهية

بنجين جاي شغله خوجمر شاندي از نظام برتشيكا فيديو في بنكر بالكارديكا خدي قوتي بو ودد بأف حالي مي جيهاجي دبيجا كولانا ما ايروخ ياي وزفت بكن نظام دبي قالك جارا عمالي اي باقجيه هاتنه وباقج دكرن لي ديسا خياي جبر قماري وتوزي ديسا قمار دبوش بوغو كولاني زفت بكن دبيجي دو خلاص بو ياسر خيري زفت كرن تشكي قالك كي باشا تست كاسا كيناكا في جيهان

0: قدر ما مجارة كدن لوا فجريان مي دست في بكنج باجاري قام شلو مجارة كهربي قوب ويا قوتو بيجا خلكي قشا يعني زحمتي يا كما زمبرنجا كي قشتياتي بيش يا خلكي جار جاران باجارن هني مينا عامودي دربيسية بلكي كهربا قشتي لحمتها غام بيداد با راست بساعتن دست نشان كري لهنا كي بهنا خلكي درد كفا ليل باجاري قام شلو تاغن هنا بالتمامي كهربا قشتي ناقه دي دما قوة قد كرنا كهربا جانتوران جيل سر خلكي او خلقانا ايقو زحمتي يدبين انطاقة وانهبا ميطوري وانهبا جهبا ويتشبكها قرنين شحنان دن
1: بلي بيقومان قلك اسهن جي بمالي وان بخاني ودوكاني وان جي هني يعني رزقي خلقي لسروي كهربية هاني هفكارا مروسلين او سيرا برسين دونا وخلقي دا چكر كاني حطاني كي جارة دا يتونبونا كهربية باندور لواو جيانا واكريا ونرخي امبيرا يا بريارا نو كا امبنرن بيشد بيجن دريافيرا برسينيرا
2: مواطن اک جوید کی می ایروجا پنجای ام بی کهربنه ای مولداتا وینا خینن او او بلدی جی ته برسوینادن مبراستی ام دخوازن حلکه چارسریه کی جوی بزگری کی ببینن یعنی حتا کنگی امیت شبرشه دبن براستی برادی ما گج گنی بو نخوارنا ما امنا ما گا جمدی منا ما بدخون شفی حیاسبی ام برا هناك برسبي بدن ما بين والله وعودا بدن ما بيبا ايرو يا سبيا حروجيت بايرو اي مولداتا كجمه بينا براسي اسعار ابدا مناسب يعني ازي معاش اخو مليونك بالصين مازيني مليوني بدم امبيرا كازي تشبخهم تشبخهم ازي تشبدم درمانا يعني براسي غلاء قل لك فاحشه نا مناسب نجر واتبار ونجي عامر ونجي كثيره يعني ام دخوازن هناك سعر امبيرا او مولدات الهبناك وملد قش رشيدي
3: مثلا كهرباء في إيرو تقريبا كت روجاش الشادة يعني أسبوع أكشيبو أذنكر حقي أمبير كي بدم شش أمبير مننا بري حر أمبير كي بازح هزار أبو بازح هزار مغبول بو يا أخي تي أمبيرات أخذ بك إمكانية نشخل كيرا قو ألف سعره قو تدايد تبدأ لأنه خدي محركات جي دبينا مولودكن دبي أو مازوت ما بهاكرني أز متأكد 100% سير إجملت نكارب بدأ ويتشبكت في حالة ده ويراجع كبليخة والمال آخروني
4: سارا گوتنین جمحمار نبغبوله دو امپیرا مشهری گو پازه دولارا هر امپیر پازه دولار مجر گو جمر قد بکش بر راتب امی حشت دولار از چار چل دولاری زبیدم تا و هیده زبیدم که یعنی و اف چنابه بدیل ما یا مازوتا آرزان بده مولیدا یا کاربه به امنینه کاربه جملت رو به امنینه
5: ام بكهربني قامش لو كيش بشكل عماله فقيره بكهربي انا وانا على اساس قلت ايش كيده كرني 15 دولار داخل 10 دولار بري دولار بعقيبنا انا كرني 10 دولار از قوشار امبير بين از 40 دولار يبدا راتبي از متقاعد مليون و 150 از 500 حزاري بدا امبيرا ماني فيرات بجمر از 40 خو خديب كم 40 زار كو بشي مدرسه و زار كم 40 خارني بخن الله وكيلك نا قوشت ونا فروج ما كان بكرن ارتفاع الاسعار قش بهاد بين بهابوني وجات بك امبيرا جتني راتبه خو بد امپیرا اب نتحل حلا ونا فقري وك اولي يا كهربا نظامي بي يا فقري وك اولي خدمي انه بامبيركي ايش غيني يقولوا ملت نكاري بدي جواوي قد 10 دولار عندك اولو فكر انت اي وهي 10 دولار 4 امبير اب 40 دولار اب 40 دولار ني راتبه مچو از 40 بعيش مز 40 خو بكيم سر مه افزارو كو 40 هر مدرسه افزارو اي كو جامعه جمه و 40 هر جامعه
6: والله بو چارو پنجرو کهربا ام نابینن شغلی خو خلاص کم در مالیم کهربا بجاری نابینن نایه و روجت نجبتن محلی کهربا مهیه خیران محلی طبعا بس مالیم کهربا نابینن تأثیره بگل کل مهیه یعنی سر گو انو با قرار نو دا کد گو نو با کرن ده دولار یخن پیرا زینه بس برا مولا ویخن طیب یعنی افنت حاله و اگر لو بین گل کی نباشه و اگر بدیل کوی ها بیجی ام بهوین و برا بدیلی کاروان زامی بشتره کاروان زامی او فرتر و چیتره ام به ابشی قایلن ام سبب سعیرانو قایلن بس کام کهربه نابینن کهربت نه یعنی اگر ام شغل خلاص کردم درن خودم نخواهر مالی نو کهربت نه ام تشوتن والله عین زاروکا بهلا ام مزنن جاری رو نازبط یعنی بهوین سرویس شیپ سکنن حلکی ببینن یعنی بس گرک ملت بشاخو ببینه راحتی که بدن ملت
7: یرو شش روزی عالمی نه آبکار جمادی و خوار نه خوارن که خوش خواری هنی خوارن و چه تکیم بین ادمنی تابیشن تانیشی نه آبکار جمادی زارکی چیش که هنر راشا یعنی یرو شش رو عالم مکه چی یعنی وقت چولیا مهینه چیکسی سر به قرار سکنی حله کش به مرتی درخی چکاب زود درخی کنجا نه آب مالی هیا آب حنفیاتی نگاه دینی مخشونی قبل دی
8: والله أبا أمبير بخلكينا نظبط نهائيا ده دولاراش خلكيناي وبخدي عالم تجهر بيج بقول نخش مالينا نخش تدينا عواج مديا برادية وبخدي بديله فيتشتي إنه بكهرباء نظام مديه بزبطه يان أمبيرا داخل سعره معزوت جوار داك في تديسة كخدي مودا كاربين بيخن
0: تبری خود دوچه سعر دا که و سعر کم به بهای بلنده جبرگو یعنی زیادی قوتا خلکیه براستی گلکی زحمتی چه بویا ای رو ای دخلی ملیونک ملیون و نیوک حتانی دو ملیون آجی تشتکی ناکه
1: دلده مرد کر
0: تبری خود دو کهربه و انترنت و گلک اونان خلاص بود
1: مرد کارل سر آوی و کهروی و انترنیت نام بعیشش بلی آوی آفتو نیه
0: نا تیل سر کهروی تنی بعیشش
1: سر کهروی تنی نه جان سر کهروی دو با خلق ناوگو دو بیجن سر خوبن خو گشش وی کهروی و آوی توشتی کو هری زیده لازم جوار وره پیدا کرن امی زیده تر جهف کار خواروسلین او سی ناس بکن کاروشا هری داوی الباشار قامشلو چاوی روشا الکتریک تیل جموان یا چاوی روسلین صبح هاتو بخیر با
0: صباح بخير بروسلين ميناك لعامودي أفف تقريبا واي حفتيك جمتور قطياينا تمام ميجي ناين باجاري قامشلو تشاوا يا روشا جمتوران ويا كهربي
9: راسي باجاري قامشلو أفزيد تري حفتيك دشوف رشيدة جمتور ريد باجار دحمي سكنينة بشتي تسعيرانو ياكوج آلي مديريا منطقة ودركتية الحفتية قامش له حمد شغرشي دي
1: بلي
9: باركي برغران والسر والعطيان جبرقو بري أمكارن بيجن مناسب بو جمال بادارت اللي بشتي قدركت باركي برغران والسر والعطيان لأليكي دنجي والعطي يكو أميري خوكشاندون خوادية مولدة أفتصعيرا قبول نكرن إجباركو تدي أف مازوت جيبو مازوتك حرنا ما ياخدني مازوت أخدني سر خوادية باشنة توراجيهاتن راوستاندن
1: روسي انت قد باريش خلكير باش بو يعني بوارا دهاتا قداندن كو أمبيرا بكشينن قي باري چو قيسة بو ونها تسعيرانه كرنا چو قيسة
9: شوا بري سي نظام الباجاري قامش لو هبون 8 ساعات 16 ساعات و 24 ساعات 8 ساعات ب 15000 سوري تسعيره وناكيبو 16 دمجمي ب 20000 ابو 24 ساعات ب 29 دولار ابو لانها فرقك قال لك مزن كت ناف اسعار هذه ام بیشتر 8 ساعت جد دلاره کی گاشتی 10 دلاره نظام 16 ساعت گاشتی 20 دلاره و 20 ساعت گاهی 25 دلاره یعنی فرقه که گله کی مزن باره کی پرگران لسر ولاتی هاتی کرد
0: روسلین نظام 8 ساعت هم تکارم بیشن گس سکن یعنی نظام 16 8 خدمی بو 8 تنی خود سپارتان مازوتا حر و 20

0: بگمان دل دعف قد کرنا کهربا آمپیرا تا و همجینا دانینا کهربا آگشتی برنگ کی باش دیدانی نیو رو ده کاری گله که کسان سکنیه دو بکن ها سوک همی باجارا سکنیه یه مینا که گش بحث عمودی بکن بلکه آنا سوک عمودی بکریم لی تفگر تام تونه و هر کی جل بردکانی خوش گرما رو نشتین و تفگر تونه یا جا گله کس هنگو کاری و به کهربای وگری دایی به تنابونا نه کهربا امپیرا تا یا کود دانی نیرو ده ده هات جواره نه کهربا گشتی جی اوا کوتی خلق دی بجنا دل دا تا گوت الکهربا العامود یا کهربا گشتی جارب جارانتین کهربا جی سعد وازه شوی لپرانیا تا خانتی وی خلق چپ کنی جه کهربای سعد وازه شوی جبو رازین جبو کسی کو کاری وال سر کهربای رازان جی جوار نابراسی جا گله که گازینو و گلیه خلقی جا چه دی بندی بجنا کاری به هات یه سکناندن رزقی ما قدوبه بتونه بونا به کهربای هان
1: طيبات جارنا جي بلكت سبهي داد سوكنا تيمينا فاتورة أو عراسة قيسري لي سوك لك جبلي ويجي هنا الباجاري عمودي سوكا حسكي هي دكان ديتر هنا
0: دلدا نحو جيها قرم بحثة دكان بحثة دكانك سماني بكم بس برداك دي دكاني دبي بس كافية
1: أو زحمتية كمظن إيجاد بينن وداني عسري بتمامي تكار بيجا لعمودي كهرباء تنية بريز غسان صاروخان خدية مطعمكي ومحلك سماني بحثة باندورة تنبونا كهرباء بيدك او قد كرنا او زحمتي قوتنا بيشيوان جه افكاري مسوار كويرا كام كو هدار بكن
2: بلی گهدارن رادیو آرتا اف ام هف پیوینا مببرز غسان صاروخانه خودی محل کسمانیه لباجاری عموده و مطعم فلافل و حمص اندری وی مطعمی شخوا کهربا حری گرن جوار لازمه اف ایرو چن رو کهربا تنی آمول داتا شخوا اعتماد وان سر آ شبکه عامه می بیتر ناز کن بی آستنگی گدکشین شریگو کهربا تنی چی بریز غسان دما تا خوش بیت شوایی
3: آلو سر سر چاوا گل کی بخیر
2: بریز غسان اف چن رو کهربا تنی
3: خودی اف هفتی که کهربا تنی قلكي بهدلينه بالنسبه ج مشروبات ارا برادقش قرمن يعني زبون تي دسي خدابيج قرمد مشو ودردج من برده ومطعم جيب خدي ايرو تشارو ونكري جبر كهرباء بينجرو ونكري جبر كهرباء غرادي ماكش خراد بن حمص تي دي خراد به كريم توم خراد به گوش گش خراد به گوش جمعيه كباب هن شقفن گش خراد بن ايرو اف تشار بينجرو ونكري قال لك كي تعداك مزل مهاتي في قضاندنا كهرباء ام هيفي كي لكن هون تشاراكيش فيتشتير
2: بریز غسان اعتمادات پرانی سر مولدات آیا شبکه عام جلبات تی یا نای؟
3: خودی شبکه عام تی تشکی بفیده سعد وازده تی سعد وازده ام گرتین و ام المالینه اعتماد اما گیش سر مولدائیه یعنی مولده گل کی باش بوش مر ایشه ما پید مشیا و که هر با دولت جدهات پیر پیش مساعدت کرد یعنی ایشه ما د مشیا نه و مشانه بس مشیا
2: چند سعد دهات تا چند امپیر کشاند؟
3: خودی مسی امپیر کشاند بون جبو مطعمی و جبو دکانی حی ساعت دهات گل کی باش بو یعنی جمدان حتا دگیا هفدو جمد ما خرابت نبو بس انا بخدي ام قلكي بريشان بون
2: انا بشي او قرارا قد كتبو كتبو حرش سري امبيركي وبكن 10 دولار نظام احي ساعات يروروفا تسي امبيرك شاندي 600 دولار افتني كهرباء تشاود بنفسه
3: خدي ابدا مرناو فولو 600 دولار يعني شغله ما قش معي 600 دولار جدرنا كيف ابدا امن كارن 10 دولار ابدا سري امبيري
2: وكيد زبون جينا ماتين يعني
3: ودي زبون جينا ابدا زبون يعني زبوني كبيتي وي ابا جمدي فخو ابا جمدي تنا تي وي كولاك جمدي فخو تنا يعني قش زبون جي حطانا ماتين يعني اف حفتيك شغل قلكي قلكي بيس بوي ام هيفين قهون شراك يجمر ببين
2: شغلت المطعمية تحمص وافتشتي دجي قوش موشتي اكجار
3: بخودي انا في فترة ام نماتشكي تشيتكن فلافل اول ام دقلين ودكن سندويش بو اوجي خرانة بقرمة بخودي امولو مالي
2: اوجي قد هستي واد ماتشو
3: خودي هستي مد ماما هات عفيتن
2: بريز غسان السر مجموعة واتسابي تدي حر كومينك يعني حر طاقك مجموعة كوي واتسابي قريداي مولدي خودي مولدي اي خودي مولدي جوار شاند قوت واي اسعار قوهرتن تتشيبو يانا
3: خودش مرشان گوهرتن تیچه بویه امپیر بویه به 10 دولاره و 4 ساعت به 5 دولاره و 6 ساعت جیب 7 دولار و نیبا ابدن به ملت رو و هنک هنه فقیر اندخانیه کریدنه به زور کریا خانیه خودن وی کی مهه 40 دولاری حقی کهربی بیده ابدن
2: وعدی اف تسعیره جوان شان خودیم والده گو ازی بشغلیم هون بوافقینن نه
3: خودی شان گونه بوافقینن بلکی سيست حبي سيحة بوافقاندي جي سيست حبي سيحة بوافقاندي أو جي سكني أب حالي ما بي يعني قلكي بهدلين
2: مولديتني إيه تخاص بتال مالي تني
3: ودي مولدي مني خاص مهي ساعتي 4 لترات خوي
2: 4
3: لتر يمي 5000 مرناوف يعني حر ساعتي زي 5000 ده ساعتا زي 5000 ديني كازي چلو
2: و أو ده ساعتي كتهربين بري محروقات ذي بري نهب
3: ذي بري نهبن بري كم جي تنن و بري نهن برناين وهم عم ياستر چب سري ماتي أم نزان ودي أتخوازم بيجم أم بهبين ونحلك جوي موضوع يرببينن بخدي ملت بهدلي نج بالنسبة جمتني رجيم ملت قشيرة ملت قش بهدلي يعني بخدي باشو بيلد مشي يعني قلكي وضع خراب ويا وان بيفين قون شراك جمر بين مسؤول كي جتشكي جحال كي بخدي قلكي بهدلين
2: المالي تشاوى دبارة خدي
3: خدي المالي طاقة جمعي أم خد مشينن كن ساعات أم خد مشينن بس كأنه دكاني ودكاني تجاري طاقة يعني طاقة تصير ده $1,000 تكلفة أمني كارن دينن
2: في دكان
3: ومطعم يفروش كل امبير دوي مال يجي بفروشن وام قشي بفروشن وام طاقه دينن
2: ساعات خش بليز غسان صاروخان خدي محلك اسماني وخدي مطعمك البشري عمودي ساعات خش بوته ام جي بي فينا شارسري كي جير بيديتن ساعات خش بوته
3: ساق بام كلكي قلكي واسبازكن قوم بوضع ملت راتبن ام قلكي واسبازكن
2: ساعات خش
3: سرسري
1: خلقش بونا بحالي هف إيرو كاس جي كاسي يعني زيدة ترو تشيتر نمايا روشا خلقي قش عبويا يك ويا واندق هنا هف أف برس كريكا كعربية قوب تمامي لسر خلقي الباجاري دوري هاتيا قد كرن وقجي راستي زحمتيا كمازنتين
0: تشتي كوشتر بكاملين دل داش بكو إشيز ناخوزم زيدة تر بكم بس واقع ولويم يكو دلي وانو بچك طاقة جيهبون إيسان موسم جيتنو يخودية موسما پرجي نگرتنو كو طاقة كيش خوردينن
1: تتالياني محمد صالح استران

0: اللي فينا مكفينا ونحنا بخطر منجي عنوي خطريج برقو أم خدي لهبدو درد كيفن براستي ساعة عوان تفدا خوش إيقو بخلقي خواب مروي خواب دوستي خواب جيراني خواب ده حسب طايبت قو عمد دمك دا در باس بن دمك هستيار دمك زحمت أف وقتايا أفا أقو خلقي
1: مش عمان خدي لهبدر كيفن
0: جهف يعني جدادك جهف خيادك أفا أقو بيتر تدوستو مروي خواب وكسي دي ترجي ناز دي كابجي ودي عمراد بو سراناوي داوي بو افافي داوي يدر خستيه اف يعني شخلكين قامش لو يا ديانا يعني حياني بازا صالية خوجي لقامش لو بو لقامش لو جدايك بويا شبكاتين ارمانا لدوفرا شو بيروتي وشامي وحطاني دولتين اوروبي يعني دنگ بيجا كالك سراني نوي خوجي هبون شدودا يعني جزود ما دنگي نبي استبو سباس محمد صالح لسرفي سراني
1: شخوا قهداري ما هنا جي ام بردوام من هناني ساعتا ما باش مايا ام بردوام من هجر مجارد بالا ودبن پرس گریکن کوم بورا پیرا روب دو رود مینن آگاهی اکل جمعی هندو کارن تیکیلی مرا بکن لسر هجمار مای که هرتم لپیش یاو بکری نه سفر نه سی سی سفر دو دو چار سی سی چار سفر هشت
0: نامه سفر نه نه پینج هشت سفر شش چار نه سی سی

0: يا ريت دورة كاس جكاسي دور نر حركس وحر حسكر نيزيكي هفن بكيف وخشي برازي بون بحياتك وجيانك قشولو تيدا خوشي با وبرنككي بردوام قهدارين ارتا جارك دنم لوافا قريان بمجارك دنگري داي بايزي يا جبرقو يعني انا وادي ساعت شباكي دد بينم ديانا بخورد با هما نبع عجاج وقدو اوه بايز
1: دل دا خياي عجاج حيا
0: بايزا ما ولو در باز دبا برنككي قشتي يعني عجاج وتوزي
1: هلي داراد وشي
0: هو امجي حز جيت كن اجا والرخ كي دنجي حزرتي عموني جي تيكرم طيبت انا كا وقتا محمرا ايش برقو چندرو كي دن وچه كرنامك دوس دس بيبكا اجا محمرا ام جش دزانن بوان ايسوت سور چه دبنا و ايسوت سور جي خلقه مبابي پي نافدار بون قدهاتا باجاري دبريد وان سالي داويد خلقه ملوه دكي جي وان ايسوت سور داتينن اجا كاچ فرقو جداهية يك چاوا ناسك قبال چاوا محمرا تي چه کرن يانا و محمرا چه کرن
1: هنا ما جي دس بيني كري دلدا ازنزان بالعادة عن بري موسم دس بتشتادي كني ما
0: جي بجاري
1: عجاج زورا ما بجاري
0: خالتي كاما أخري
1: امي هين دس بيبكين كام بنارم بإقبال شاواي درباسي سوكي بونا اف محمرة فلي فلاوي ومي بنارن

0: بلي قهداري ما شخوها وكيكو هفكارا من دلت عني سرز معندوري مجارة كهرباء والكتريكي وعزوني خلكي أمي باري خب باجارة سوكاها للقع مشلوي كابي روشا إيصوتي محمرة درباسي سوكي بويا جوكو داريتين خلكي إيصال باش الفيداري چاندبون داني بونيا ديسا جوي داريتين قبالة خلكي لسر چاوايم دس بكرين عوي هاتية كرين يانا أمي بي بجشتي جي بريز موفق حسين جي سوكا هال لباجاري قامش لو أولي قل ما يصبح تبخير با وقود بجوارا
1: قود بجوارا ممنوع يوم
2: صباح تبخير با بريز موفق شخوة سوك خلاص كر ساعتها وخوش متخزن ناس بكم بيتر أنا بيروشا سوكي تشاواي تشيب هيداد با إيصوتي محمرا قل كي بحثا واند با إجانز عن مولو إيصوت بتمامي داكتنا سوكي كريم فروتن تشيب ويا كرم بك
1: كرم دار بس بعوض بيجي كاري ما في سبع أشغله ما تب سبع مبروض
0: خوا شبيل وقتنا
1: يا إيش هو ناس كده وقتنا لا والله
0: شغله
1: ما عكسي بعدين سيرته إيصوت محمرة طبعا أنا وقت بمرة محمرة هي طبعا محمرة سنة وعشرين سنة يا شيرين تي ويا وسطة يا تويستة يا شيرين تبيج سعرها 6000 يا وسط 7000 يا توش 6000 هي توش حصرن أغلب هنا إجبابيتي ويا شيء يا وصل إجبابيتي ضعطة إجبابيش مرتي حبكي سعرها جرام تلا
0: بضعطة وإيصال إجبابيهات
1: بضعط محمرة أغلب محمرة إجبابيتي رزق باب معروف يعني بشان يا محمرة قالك سي أكتر شيء جويدة كده يا وصل جويدة كده سعرها 5000 يا توش 6000 تفروتن وطلب قالك سر شيء أنا في هذا حبي جو حتى بغيره درو جو غيري طلب صار محمرة قالك شيء ويا
0: إيش كان جدا بريز موفق إيش كان جدا طلب السر شيء ويا إيش كان جدا أو يصوت محمرة جوار هاتنا ونش كان جدا داخلين
1: محمرة هاي بعض بيسروته بس قرن بود قربي دخل قالك خوانات السر شيء ناكن إيش بار طرش دبي أبى هم حبي وجوه هنا كده بجوه تغير تقول به عالم وقت بيجين يعني دس منطقة محمرة ذكر بعد جاني مكدوجي هنا طبعا أوجي أنا أسعارها ويجي مناسبة خلق لك شيء مقدوس شيء تقول مقدوس طبعا شو بيه محمرة شيء هذا وده طلب سر شيء بويه وأسعاره ويجي مناسب إن يه بعجانه مقدوس شيء ويه محمرة حارته
2: بلمي أنا سعره بعجانه ناس بكن بس شو ما إصوت فرق وجود هيدا أسعاره ويده هنا يعني تقول آشيرين بس السياحة طاني آتوش دباب 6000 مع بزر أو بزر ويصوت أو يصوت
0: رنجي وأنا وكي
1: خلق لك أنا قال لك خلق أنا مثلا وك شبه يعني كبه نية وحشتو جناك ببرا محمرة يا شيرين تيدابا شيرين على الخالص أو كابا بعجانا بس ولكن هما شيرينة تجمينك جارة التنال يا وسط رايك قولو رايك تجمون تيدا إنا قالكي عالم قالك ويض راغبا وانا إيق وحشتو جي توجي تكم بس ولكن يا توجي قالكي انتاج عيوكي موز شان دنيا إنا عندك سعر حبكي باية يعني أغلب يا توجي أنا قاسمار بابيج مارتي 6000 6000 فلوتن ويا وصل قالك شان قالك جيش هذا النهاية هنا الفيدا كي سعره 6000 6500 يعني سعره مقبول باش يعني
2: أتوج أس لجوريش تفهم دكم المنطقة اللي دفري تشيناب وتناي
1: شيء اللي نقو تشيناب بس شان الدنيا هنا خلك كيم داتي طلبة ويكيم طلبة هنا وكم يولو قطب يعني هكذا بيجي طالب هاي كيم عالم كيم يستعمل بس يا وسط مرغوب ترى وبيعاينا بيترى ورغبتها بيجي قلق ترى
0: إما خلق شاوة نازدكم بأبي صوتانا إي بابين يا إي بيدرين مرة شاوة ويفرق درد خينا
1: فرق يعني بالنسبة بأي صوتا إي صوتا بابي قلق باغشرتي قرسترتي حابا يناولو قرسة ويقو الشحين بيقو الشحين يرتينا بضعطة خوض عرضين انو خيو أب مالي منه مثلا مالج بابي هاتيه ولو حجمي قرستر شواب الوقت الجلد هنا قالت ترتي بيتر قوشت هنا بيتر بيدهي ويا فيدا كي حب كيرو تانيك ترتي نوك بابي باقش براس يرسي بابي باقش ترتي بالنسبة محمرة
0: سعري وان شلوني ايفرشي نفسها ايج بابيتين اكيد بي ارزان تربنه جبركم حالي
1: نا والله سعرة شو طبعا تشد بضعات شد بضعاتها قهابة باخشبونا وينا بنوعيا هنا قصيتر بحسن استفقا سعرها ب يا مالفيدك يا ماني بلد الفيدك 6000 6500 فلوتن يا بابي 5000 6000 فلوتن بالنسبة جاء وصلوا يا توج 6000 فلوتن يا توش حطانا هي مردت كان ذيك يعني يصعد أنا كبي السوق يا توش أو جيا وصل ذات كيف قال لك ذات كيف وصل ذات كيف سعرها مقبولة 3000 3000 تفرد
2: إيش ما أجبها بيتي مثلا طيبة أفا وسط فال منطقي هي ما ترى خلكينا كلبر
1: قال لك خل كان محمد الخديد كان شيء بين فرق يقول فلوس بكيلوات فلوس يعني مثلا تقول لك كرتون كيف كرتون يسال هذا بالماركة يا كيس كيف بالماركة يقول كيلوات فلوس تفضي عليه باقش كرتون أقول والله تقوله كيلوات فلوس أنا مثلا قال لك بعد ريت كهيت راجع مثال بيصير محمد تبالا تديني في هناك شيء مثلا زرت ذي هنا قطع شهودي تدنا قولوا هنا كان حبي جينا باقش بكيلو أنا فلوس يعني بيننا خرجة تفضائي وقت بيجن أما رسل قوي بابيته خرجة تفضائي يعني بأي قراج كيلو كي راج تي كيلو تفرد أما قرص قابي بحما رابيت قال لك شيء لوقت بينا على الحبي دار كذا
0: إجا ميتشلو ناس بكن بمهجر أم بحثة اختيار فان إيصوتا بكن إيصوت الشيرين وتوج وسط چاوا مروان شفدو دار تخما رنگ أو رنگو إيصوت محمد رخو يعني مرا چاوا ناس كي شيرين توج
1: بله بالنسبة جا شيرين أم جد بيام طب طب قولو چاوا وقت طباتي كروفرتي او يام طبطب وبشيرين على الخالص اسمها تجبونه تيتنايب يا وسط يعني وقت نحا سكوري ونا كروفرتي وشاوك يعني شبيه شموطي تي حب كيلو جي يعني خيائنا اتوج اتوج وقت بيوقر نهزارتي توجا توجا ويولو دريشتي او معروفة او قلقي توجي او يام طبطب شاولو شبيه كروفرتي يا وسط جي حال وسط يكبني فيها وانا اولتي بالنسبة محمر راي
2: خلك لبيدك كي جاني بيتر دخازن
1: والله خلك لبيدك يعني اغلب المطاعم مطاعم قال استعمار لكم خلك ما لاش يجي بن ويغو سنه مقدوس يا خالتي مقدوس يشتي يا وسط يعني يا توج كيم دبن يعني ايغو مثلا شارك سبب شارك اذا حوش هفته كي بدبن بلكي كيسكي توج تخنا بك هنا خناج بل يا توج قال كي توج بن توج موجي ما ضرت ولا ما عدير سكولون ورا اجي استعمال كيم ها براسي يعني اگر يا وسط هجرتونك بفلوتن احتمال بكي مثلا مقابلي هنا او يا صد صد كيو نيفلوتن عالم ديش لي وسط رغبه واغلب محمد راجي خد استعماله قال جزام مقدوس راي وش يا مال راجي وسط يعني مقبول ومصط
2: بريز موفقين كمياتي وكبري قال لك تين فروتن او كيستي مظني ولو شفاف دي تشامبل يعني دي دوس السحر سري مالك يا دبرن يا كميات داكتني
1: لا والله بالعكس كميات أنا جبرجي بيتدي فروتن بري أريش خب بنتها وملاد بس حقها بزيدات يعني أنا هكذا بري مثلا مثالا ما بيجي هكذا مثلا 5 طن غاطن إيرو بكي تهتون جتي فروتن كمي قالك تي فروتن ومحمرة بالذات ما داك مرغوبة أز بيجنس دواقعي من مال بي محمرة تنهي قونا مونيني وهنا هنا خلقي مالاش يقود بين قالك خلقي مالا هنا دشغولهم دفروشن قال لك يعني زبون هنا سلمت عرضي انه مثلا مولد جمع كامل هي اقر نعناع اقر ملوخيه اقر مكدوز ابا بعجانه بنعناع محمر تليفون مثلا بباب جمع هنا ابو خالد مثلا حاضر او جمع هي قول له هي مطعم قال لك بنها
0: يعني اقبال السر هي وكي بريز موفق يعني سرز ماندل داخل دكرنشيك ودفروشن والله او محمر ابو نافي دريقش حياه المانيا دردك هبه شبركو يعني كفلتي مالي اريكيم دبي بس او كسي كوج مالي دردك هبه تشيكرن وجواره تشاندن بقشتي مونتا صالي
2: حتى كين قاوي افي صوت انا هبن
1: والله صوت يعني طلب وقت وسهي وصوت بري بيسوا جابكي ما كيجي شقري بشيء وذا كذي بس قرميت قال كي بيع سات النبوم قال أبو خالك وأنا داسر سما يعني نت خاصا هو قرم أنا قام نام أوني نجير قرمة بس أنا إذا درو جو غيري إخبار قال لك يصير شيء أبوي وحطه جو جوله بهن كاي هاني به طبعا وطلب صار شيء أما قوي جمدي هو زواد به وبيعي نام يعني بيعي كي ويسوق قشي جا حشد به وتوجد به يا وصل جد توجد به
2: نعم انا صغير مهكي مجال هي بكي بيت البشي انها حيا مهكي بريقو ام بك انت بحثة بعد جاني اي مكدوس كر جا محمرا تشيد بالدوفر شخو مكدوس دس بيت كم ولو خص ناس بكم بيسارة بعد جاني رش بتقيسين بتايبات اي مكدوس
1: اي مكدوس شخو انتاج قشتكي عفيدك وش فيدك اي ام تشين براتي منطقي ومكدوس حصرا اكتر شي انتاجها ايش قامش له يعني انا مثلا غير قلم دهنت في بيوض ولا بيوض يا عمود هنا بعجانه بس مثلا هي كوبانه ولو بعجانه مقدوس حصل قام شلوبيو كبير مشهور ما بدن جاي باقش بنا ويجي طعمه ويجي داينا خذوا ارزانه اذا سعرنا جمله ب 1500 ب 1000 اها باقش اجت قلم كدي اضافه بيرد من بوجي بيرد من قوم كان يها وبزا يستخنارد بيكون مثلا والسيده كفوا من هذا ان شاء الله
2: مع مقدوس بيوغز ناي خوارن
1: سلم كان يد من ففي وضع قال لك عالم يعني حبكي امكاني قال لك عالم قال مثلا في استقى يجي
0: في استقى بيدي اشتكيتها في استقى جي خلق دخلنا
1: اري سلم كان يا وضع دنيا
2: بيقومان
0: مقدوس بمحمر اخوجي بلكي تي خوارن
2: كسن هنا بلكي يعني او مقدوس حريك القوري قوات اخو كارينا اخو تشيتك هناك جي حاس ديكن جينا يعني بيقويز باب في استقى تشي ديكن قال لك سباس جبوتا وتهبلي بونا تاخد قوات جيبوا دابريز موفق حسين شسوق اهاليا باجاري قامش لو تهبلي مابوبوز ور
0: ساعتها وخش بقود بجوار
1: قود بجوار سباس يا ساعت خش
0: قال لك سباس جبوتا بريز موفق حسين ما بحثا يصوتي محمرة ذكروا اقبال خلقية لسر دفعون تشندرو جاندا ويجي عني سر زمان قو جو هينك با اقبال ولسرها بقهات وجو جمدي اوي جي زواب فين اقبال لسر وكيم بيجي دس با اقبال لسر بعجاني اي مقدوس وراكرين قال لك سباس بقهداري كرنا وجي قهداري هجاو دلال لبيد ريجم دك هجن داوية خلق اخويا ايرو كو خلق ما تجي مجار جدا بو هم جبوا وهم جبوا ما قال لك جرينج بو هاجر مجار دبالا ودهبن وندو كارم بيشن ياري خوش مرابني بسينن لهي بياما بن سبت عيني دميدا قال لك سباز بوها فكارا من دلدا يوسف بمرابو سباز بوها فكاري من الكنترولي نبيل سفوك عمدا كاري برنامج محمد صالح لسر كنترولي بو ساعتها وخوش بخاطريوا
2: ساعتها وخوش بخاطريوا

بالتنم رضامين ويفلك تبجناني أرجك كل وجه دردان.

هالروج درفتك نو بخورتينا درفتك قو بتشتكي أمجي حزدك اندس بيبكن يان غاوك بتشوك برب أرمانجا خوبا بيجن إجاية بشانس نقوة إيكو درفت جيرتي ليكو ناس بك تشاواوي درفتي قزنج بك إجا قهدار ما هيفيدكن كو روجيا وتجي درفتن خوش بن و بخوشي وسلامتي درباس ببا خالك كنوش برنامج راديو زين دس بيكر السيدان حسين بورما.

تجلكي خوش ده سبيكر ديانا بدنجي دينوس باس جبوته جارك هدن تما باباش با جهدارين ارتا و برنامه راديو زين چكس يكون هال مجهداري دكا لسر بيلانو تنه نقطة بينج لسر هيا مساعتك ازيد بورا بن بهجمارك جمجارن جودا جودا مجارن رنگرن كيف دارم كو اميوان سفك بن لسر قهيوة ومجارن موسران و لجمها فكارا من ديانا جي بدلي وبه

دخلك ميا ايرو دامي دست بي بكنكو امتيدا بحسا وان دست كفتيو انجامن يكو بدست خسترن دبستانا بلنجين تايكواندو د بطولة عساف ياجبوي تايكواندو يكو هاتيال دار خسترن حفتيا در باسبوي ده لباي تختا اردن عمان بشترمي بحسا او بشكتنن جو دواري طبي ده چه ده بهتر دواري طبا درانا ده كو آلي كارياوي نخوشيوي مروي دكه كو شكل درانيوي باشتر و خوششكتر ببه وشخامي ايروش بالي بكشين لسر فينير وكي هر روجه دشمه ميخليك اخو بداوي بكن ببرجيك تقني.

خوا أبن مجارين خلكا ميا إيرو هنجي دكارن تفلي ما ببنها جر برسن وهبن لسر مجارين ميان مجارين ديتر برسن وجميفان مهبن كيشين وهبن هندو خاطن أمبالي بكشين لسر يان أم بكهيجين بكهين الآليين بيوان ديدار هندو كارن نامين خوش مارا بشين لسر جمارا ميا واتساب 0 9 5 8 0 6 4 9 3

امي دس بمجارن خو بكن كو ده حفتيا در باسبوي ده دبستانا بلنجن تايكواندو يانا في دولتي بش دار بود بطولة عساف ياش بو تايكواندو كو اوهات الدار خستن ده لباي تختا اردن عمان ده نافاوي ده دبستانا بلنجن تايكواندو قلك انجامو دس كفتين اي بر بتشعب بدس خستن كو تنافاوي ده ده ميداليين اي زير بو ميدالياك زيف بو لكي لكا كو خلاتا كاش بوي ريز گرتني شبوي وان هات داين دنافا وان سركفتن اندجي دوان انجام اندجي لستقوانا كو بالناوي شام هسام دكاريبو آستا يكامين بالدست بخينا لكي لكاوينا ميداليا زير قو دنافا وان پیش برگو منافسات اي وزنا 40 كيلوغرامي زيدتر لسرفي ماتشي لسرفي بطولة يهاني لسرفي شامبيوني اجوائي بشداربوني چاوا بو حازرتين وان يكو بري وينا چلو بون بشتي ويسراني ودريا تليفوني بمرة بجديركي لستقوان شام هسام لكي لكا مدرباوينا دليار حسين جحسكي لهيفيا مبن.

0: بابو.
1: راسك بكي ده ما خوش بس شو ام بجدار بون وك تيما دبستانا بلنجي تايكوندو في چامپيونا هان شو نزيكي چارز دو بينجي لست بواني دوية چامپيونات حاضر بو راستي چامپيونا كي مستواي پر بلند بو وشخوا باش بو جيجمار جي باش بو وك دبستاني وك لست بوان كي كار بپیچ كفريتر وما أصدق
0: دنافا في شامبيوني ده وكل استقواني ايه ده بستانا بلنجين تايكواندو چند حب بشدار بون؟
1: ام ببينج لستقوانا بشدار بون بس خط لستقواني ايه ناف نتوي ايه اردني جي لي حب بشدار بون الفي شامبيونا هان البطولة اردن بطولات يعني وقت بلعبه اردن ايه دولي جلب بشدار بون الفي شامبيونا هان
0: حاضرتين واش بوي واش كان قيدا دا سبيكرن دا ما حاضر بوني جبوي وچاوا بو
1: اي راستي ام تم خو حاضر دكن جبر دبري ام نزو دجي اجل تدي بطولة سوري چه بو واش اغير بون تيماجيني و بري ويني بتشكي بشتي ويبو ديسا ام بجدار بون الاردني و ام تم بجدار دبن جبرولو ام تم خو حاضر دكن ام تم حاضرن ام قاربن هرن بطولة انه وقتا استقبانك نحاضر بي يا وكي ازمون الجوي هبه او دبه بازمون خو بخوندنا خودات كيف لي تم تيمك حاضر هي ام بجدار دكن قارب ام هرن چامپيونا و بليزن
0: مستوى يانجي اصطا وان لستقبانا جبوي و دوه شامپيوني ده چاوا بو
1: پرباش بو جبر دسي لستقبانا مهبون جي جارة كمين بجدارت بالشامبيونك دولي وك الاستقواني ما أصدق بلند تقديم كرن يك جوان جي الاستقواني ما شخب بلعبة كيرليس الاستقواني كي أردني ليس بري مكيرت دي شامبيونك مصنف چه بول أردن أو الاستقواني هاني أصدق بلند تاني أو الاستقواني ما بسر كرن سر فيلستقواني هاني يعني أصلا ما بفر باش بالأردني راستي وأم دي الأردني بالذات أصلا ما باش ويا وقش وقت دي بستانا بلنجي تيكون دو مناز دكن تيمك وقت بي كردن السوريين أم تن بجدار دي بنجي الشامبيون يوان وتجي أصلا ما ولو بلندو ووقت بي احترام بأخلاق بتشتكي سورتكي أم بر خوش راستي قش ما نازدكن الأردن
0: هجر أمور المقارنة بكن دنابينا الاستقوان و والاستقوان إيه درفة فرق وجودا هيدا أصلي وعنده هبو قلكي
1: ده هنك الاستقوان مادة اللي هنك جوان جي هين فرد جوان دوي وكي شام الاستقاي فر باشو يعني شخوة مشرف مباشر السروي كابتن خليل مع مستر خليل الأردني الديركي أم كاريبون بهافر وقت بي أم نصب كان بي أف الاستقوانة هان ويتشكار بتقديم بك وقتاك بجدار بالفيا بطولة ما بالا خداي كاري بأصنا كي بلند بينو كاري ميدالي كي بينه يعني جنة زير بجي كاري بينه لكي ما شامجي خست تيم تشخوا ما أو بجدار كر بفيا تيميره او مزانی بوی آسته که بین آسته وی پر باش بوی یعنی ده استقا ده دوا ده پر خوش نیست چطه به استقوانا پیشه خواره عدم تکاف او ربحی
0: شخوا گرک بو شام جی تولی ما بو بانها به تر لی بیوندی پیره نبو منی بحثا مستواوی بکره واتجی آنی سر زمان بی مستواوی و آسته وینا چاوا بو یعنی حل استقوانک و چند مبارا لیست حطانی گو اف خلات ورگرتن
1: راستي دبي يعني دو مباراه بن سي مباراه بن اهولو يعني حسب بيتشنت حد كيفن وزنه اقفي دقر عيد هن يعني يعني مثلا كودا يوك انا نافنتي اي اردني برن تمام قال لك بجد وك شام مثلا دو مباراه لستن حر دو مباراه جيب سركت علي سي مباراه لستن اهولو احريك وشكلك ليست اي جاشخا براستي وقت ما بلينجي تيكوندو ام بجدار دبنج حمد افرا يعني اللي استقواني حاضر عندكن يان ويش قامش ببج عمو

0: كيفاش داير كيفاش جا مش حاسه كيفاش ام باش دار دبن له وك في جرا هاني اختك ام باش دار بون ج ج ج داير كيف مربو لستيفانا ما شامجي وشقا زهره و يجي كابتن الاف شقا اوجي وك ايفا بريات بس انا بلينكي تكون دو مركز عمودي و تمش حاسه كي جي علي واميد اميد جي لستيفانا كي بتوك ال استك برباج تقديم كر ام ام ما تقول تو تسكي باش مي لي زيدي توقعاتي ما بقولش
1: شخوا بقلك استخوازم في ناشي ببرسم يعني وبقلك وزنان باش دار كربو دوي شامبيونا هاني دو وقلك انجام خويا وبربتشعب جي وبدست خصتن مش مر بحسا وانا بك
0: تواق سريع فوق بيجا
1: مقوت وبقلك وزنا باش دار كربو دوي شامبيونا هاني دو وقلك ام بيجن سر كفتنن اي بربتشعب وبدست خصتبون مش مر بحسا وانا بك وچند خلات ورقرتن
0: ام ببنج لستيفانا حاضر بون اسمك مكاري بود زيربانيا وفرديك زير جيك ب ب ب علي محمد وزيرك شو شام حسن بو وزيفك جي الاف حسن بو وشو ما دهندري في بطولة جي وك دروع ماستر عبد العزيز عافير قدمانت ج ج ج فريق وقت بي مشرفة اتحادي اردني بزماني كردي يعني اف دروعي ما تديتم ام بزماني كردي تشيدكن بحاضر بونا رئيس اتحاد اردنيجي و رئيس اي اتحاد اي شان يعني اي مي اي سوري ام حاضر وما قريب او درعياجي بداوان وشخ وك دبستانا بلنجي تيكون دو مال الاردني دروع تدي وك دياري دكن مرو ماجي وما افزيرجي وافزير دس خواني
1: هون راستي تزحمتي ان هاتن غابا جو خو حاضر دكرج بو يبي شامبيونا هاني يان دنابا ويد بخو
0: راستي شامبيون بخو تزاني يعني توتر تشيد ب تسبير تشيد ب تشتنولو تشيد بن لي بشتي جم مباراه كي دوال تبيليستن معنوياتي هون فر بلندو بيجي تنبون صعوبات ما اي اي قبوك تاتم ام خو حاضر دكن تزانه يعني ام دفرك هنا خدمات وك حمد دفري في ديك تمام يعني اف زحمت بوني ما بلكي اف بون تعب عريبو وقت بتشونا ما حطان بقريان بر تعبو بر اموستيان اف بشكل عام اما وقتاك بطولة وتيك حاضر كذا ما بري جرها بون راستي ونجارة هيك يمين ام بجدار دبن اجبر له امجي ام فير بوني يعني ام فيري تعبا ويجي ام فير بوني ويجي بونا اقول
1: شونو هاتنا وتقريبا شقيسي دمخوار شقيسي دريش كرهم شن روشال ويدا كيمان
0: ام دما شش روشا حفت روشا دمان يعني شونو هاتم
1: إجا هجر أم بحثا قرنجيا وان مشاركاتا بكن شقيسي قرنج قهون بشداري وان شامبيون نجدر في سوريا ببن شبوي لستقبانا نجي
0: بله دسبيكي امبري تدي ام بجدار دبون دوان شارده سالات امبري بجدار دبون الاردني يعني ان الاردني تنه بطولات اين يابنا تويب بشكل عام يعني ام تخوازن تم براستي جبو مستوى اتكون دو الجمع بشكتي بجبر ام دناغا سوري ده حري بشكتي ده الجمعي لرجع فاي راستي دفرد ام تخوازن تم است بلند ببه اصلا ما تجاري دانا كيفه و شو خا ام تمشي وقت بج ام ترو اساس بجي نمتا اف لستكفانيك ام واندبن مثلا تم دوس سيك كيفنا نا ام نهد خينش بو ام بوان ربي استي بلند بكن استوان جي بلند و افي ما يدجي استوان كتي بشتي فاتقرن نت كيفن ترورداتي قرتيدس يعني دا نافنداده لقاءات ناف نافندي ما تشيد بن ناف تايكون دا أروج أفاد تشيد بن دفرد أستا وانكشا بهفر بلند به هم كارب وقت به يعني جرد بن تا تصفيات تشيكن جم كارب جم جوان واسق كارب وقت به تشنابين واصلا وان بزن ببا ام وان بجدار دكن دبرد از دبجم ام تم ام تخوازن جبر لو جتبان ام جحمد افراد بن يعني جدير كي مامش لو كي كسي خوبش خسته بو ملتزم بتمرين اخو بتدريب اخو و پرورده خو هم امزان بن حاضر ام کار بن گکاری به اصل کی باش تقدیم بک ام وان دبل دورد از بجم تکون دو گای دوره کی پر بلند راست جمع ام تم ام ام تم وقت به چرو اشتر بجم وقت ام بجدار دبن یعنی میدالیک دو دوست سیب هر مرحله جبر استقوانی ما تم حاضرن لی اولی اول مکان ام پنج استقوان حاضرن تم اوی گنه بجدار دبن بچكي زحمت يادك شينن جاراي كمينة وقتا تلسر حلبيت سكينة سربيسات نوك نوك تسم بجدار ببا تمام
1: بس يا حري خوش اوه كوهون درفتة ددن ايه نهجي وكي كوهون شاوا ددن ايه كيفن جي لستقباني نخوا
0: بلي بلي اش خوا تم ام تخوزن اول استقباني كيفن جي ايه بردوان دك لستقا خودا اوانا دقية انا ام حاضر دكن ام كاربن مثلا روكي زرجا ام الالومبياتا جي حاضر بن يوختك تب اولمپیاتا حاضر بود ویلی استقوانه کی نزدیکی 5 سال داره بی راستی آنها. اولی استقوانه آن بر دوام دکه لی دبر لی استقوانه دن چه دبج بو خطابش تیوه کار به اموی بچه دار بکل بطولن مزین.
1: راسته. اجازه بای پیش روزی گاون ونی بیچنن تی بطولاتن دل پیشیا و هنگون خوشی را حاضر دکه.
0: بله دم اول سال 2026 ده سه چampions نو نتایج جمعمانه. طلعت تدي إيه سوري جهنا وين عم نتويج من راسي أم أتمن وأم أنتم آمدين إن شاء الله ويجي برضو عابكن كم تستن بلند بكن أم تستن بلند تربي وشخا يعني أز تم دبجم جي دي تايكوندو ده جي حمام مالبات أنا تهر النافذة حس كي بيان القامش لوب أز بجم تم مالبات هي اللي استقبانك تايكوندو تتشوي تي استقباني هي بحراوي دي تايكوندو هي يعني اباتم از بيجم بس قريب علي كاريا باف ودي ومركز بهفره وقت بتشتك تعاوني كم قريب من فيزا روكي بيجين ديفرن بلند
1: هيفي اوكو هون هردم سركفتي بن جالك سباسج بوي تو باش داربوناتا ماستر وكوتش دي بستانا بلينجن تايكوندو دليار حسين تمر بودريا تليفوني جي حسكي ساعاتا جالك خوشبه
0: اكسباس جالكس باس شترجي وجا ارتارجي
1: جالكس باس

جارك دنا من الوفا قريان بمجارك طبي قريداي بدرانان كو كن وقرنجينا آم روف يك جوان تشتين كو قلك يدهيلا باورياوي بيبي إجابي قمان قلك بيشكتن دكوه واري طبي ده دناواوي ده طبا درانا جي كو دوان سالين داوي ده قلك چارسريين اي تجميلي دركتن كو آلي كارياوي نخوشي دكيان وي مروفي دكا كو شكل دراني وي خوشتر ببا يعني جي تر ببا وخوشكتر ببا دناواوي ده تقنيا ونير جي دركتية كو بويا وكوان خيارات اي قلكي بلاف بويا ودوان سالين داوي جي ده قلكي اقبال لسر چي بويا لدفرا ایجاوی نیر چیه؟ دانین آوی چاو آیج دسپی که حتانی داوی آوی کنگی یک بری خود دی و هن خالن دیتر امینی قاش بکن بمیوانی خوره دلشاد حسین کو او دکتوری درانایه و بمره به الستودیو پیشتی ویسترانی دور نرن لحیویامه بین.

0: ويب عربي بيب كردي.
1: وكما باري فيستراني دا خويا كرن كو مجارة ميا طبي غريداية بدرانان بفنير بروسيسا دانينا وي وهن خال نجرن كي غريداي بي امي في كي قوتو بيش بكن لقل ميواني من كو او نهاب مريي الستوديو دكتور دلشاد حسين كو او دكتوري دراناي دا ما تباش بدكتور تقل اكي بخيري هاتي
0: صاحب ما مستاذ صاحب سباس ترا
1: قل اك سباس امي جوينات دس بي بكن فنير چيه
0: انسي فينير او ناوك قشور نقلكي تنكن تمام ام دينا سر وجهي بيشي اي درانا ام دينا نجبو سبحيبونا خوشخبونا درانا نجبو اي شيا تمام برنجي خوا سبيتي تمام ام بخو رنج دنقينن لي او بخو برانيا خوا سبيتي او اجراءكي تجميلية ضمن اطاري او اختصاصي طب الاسنان تجميلية كوزمتيكا دنانا
1: يعني تجميلي نعلاجي
0: او بخو تجميلي نعلاجي
1: كن يكبري خود دي يقو فينيرش خوردينه
0: انها ام جيرد بجن استطبابات الفينير تمام ام كنجي فينير دين قابا قونا خوش ما فراغات نقابات ناني وات هبن بشرط اف فراغاتي هانا اف مسافاتي هانا بچوچك بن نقل لكي فره بن قابا قودران رنگي وانا كيب قل لكي بسر زربوني بچوبي ام كارن فينيراتا دينن كساكي قودراني ويناكي زيفر بن يان انفتال دوات هبه بس دي سب كميه كبچوك نقل لكي كساكي قدراني وناكي كن بن أمكارن فينير جردين جبو خاطري أم بكن النتيجة كسبحي خوشك
1: ما فينير بخوشي چي چي تبه چي مواتين بكار آنين جبو يچي كرنا ويان صناعة تاوينا
0: أو بخوا جميج دا يعني مواد يقود كبنا بشي درانا وچي كرنا درانا دا قل لكن تمام سيراميك بورسلان خزاف أفتف يك مادنا تمام بأساسي خوش سيراميك دين بج أجيال تطورن مادة أساسي فينير أو بجنية دا السيراميك تمام بجا فينير بالذات جيرت بجن إيماكس أو بنابيوي علمي الليسيوم دي سيليكات السوناي سيليكات إج مادة سيراميك تشربي بس أجيالنا مطورن وجارنا تبين قابا فينيرك جرنككي أو نوعك ديج إي فينيراتا بيشكتي تردركتيا أجيالنا بيشت كفن
1: أف مواد الجمع بيداد بن الدفري
0: يعني هم دواصين نجيكي دن سوري بخصاق بيداد بن للجمع المنطقة جزيرة وقام شلو العامودي واناكي هيت الفينير المخبرنا ببيني وهيت الفينير المخبرنا نبيني إج بقر قو جهاز نوي خاص هنا يما دا إي ماكس ودستا كي زان الجيرت في
1: أو بخو فينير دائم چقي سيد مينة جراءك دائم يك جارك تاني داتينن
0: تشتك طب أسنان تساغ دا تنا دائم نحشوة نا تلبيسا نا زرع نا كراس نا فينير تمام بس هر چطاكي قو امجنا خوش خوردين دران بي يعني زرع بي فينير بي زيرغون بي عمره كيوه هيا او عمره بي جلسر چطا سكني لسر اهتماما نخوش مقاطبونا ويناكي دست دكتور يباقش تمام ومواد قو ما استخدام كرنو مبكار آنينا حتى قو ما اب اجراء بيك آنيا
1: يعني تقريبا چقي سيد مينا
0: نها فينيرات بقدر ده سالة عمر الدنوانا كي قو هرج تلسر اصولا خوشي بوبي دكتور كي جهاتي نخوش كيليم قاطع مختبر كباش مواد نباش كواليتي كبلند
1: إجانها هاگر ام بحثاوي بكنجي دسبيكي حطاني داوياوي هون چاوا دسبيت كنجي چيكرناوي حطاني قو هنوين خوشي بهاي اينن شبوي قو هنوينير جردين
0: نها او بخوا چه معالجة بمجالي طب أسنان ده دوما أول جلسة أم جيد بجن جلسة تشخيصية تمام يعني دياغنوستيك جلسة تشخيصي أم جمرد في جبو خاطري أم حالي بشخصين وجفي دريبا أم كارن بنجاح وفشلة حالي دبلشي اختيارة مش حالي أو حكم تكياوي بنش حياوي فشلي دوما جلسة تشخيصي هاي الجمع جبو خاطري أم ناسكن أب نخوش هل ترى بحاجتها في نيراتا يعني في نيرات جير تشينا مش برقو قالك نخوشنا في نيرات جوار ندرمان تمام جلسة دوا بيكون أميد ران بتشوك بكنج بيشيفا تمام بقدره 0.3 حتى 0.7 مليمتر دو زيمات يعني أم وجهه بيشيج درانا بتشوك دكن تبغيرا قياستي قياس جيب درن قاتي ستاندن يان سيليكون يان جهاز كاميرا فموية أورال سكان وجلسة تالية ألصاقي يعني بسي سي يا تشار جلسة جمرد فن تمام جلسة تشخيصي جلسة تحضير preparation جلسة قياس غير جلسة اديشن يعني الصاق
1: دنا بنا حر جلسة ويادن چقيس لازم مدهبة
0: يعني نقابة جلسة وياد دي ام كارن فرض جلسة تشخيصي ايرو تشيكن يادي ام فورا صبح تشيكن يانس كارم ايرو بشخصينم تمام از عصري بدست شغلي خبكم بس نافبرا فرض جلسة قياسي دا وتحضيري دا مكارن روكي دا توابين صار وضعي للسيد ميني أما دا نقبة جلسات هاري ويا برياويناك يا الصاقي فقدر يسواك جمرت بي
1: يعني تقريبا قيش الدهر وجاد خلاص جيد
0: شاخي نخش حاضر بي وحالة مثالي بي نوعا ما
1: إجاتا قوت هناك حالات هني فينير جير تشينابه أو حالة تشين الشرط ومرج داني ناوينا شاوي
0: تمام إنها قلك نخش بسر مدد عيادات دينج بخاطري فينير دين تمام بس قلك جوانا عم بريواد دين تلبيسات وان فينير جوارنا دين شما نخش فينير أول شي درانك واس فينير جير شيكم لازم عصبي بريانها نهاتي بكشاندن تمام قوما فينير داني چنابي عصب جواري كشاندن يانقو هاد كشاندن بيش روجة دبيت عدر رنگي دران وي ياد دوا نخش قرق سوء اطباق الجمو يتنب يعني مشاكل تقويم يتنبن وهاقر هبنجي قرق قلك يقلك يبسيط من الدسبيكا قوت ناخد ما قوت انو في حال انفتالك بسيط هبيت دران دم كارن فينير جير چيكن بس قابا قو زيادة بي ومشكلة تقويم يبحت بي امن كارن فينيراتا چيبكن دران هنا رنجي وانا كقل لكي زربوية يان تعدلوا هاتية تمام نتيجة درمانة او اسباب نتي امن كارن فينير شوار تشيكن نخوشي قو فراغاتنا قل لكي فراغات ناف دراني وات هبن الورجي امن كارن فينير تشيبكن نخوشي قو سوء صحافة موية الجموي هبي امن كارن فينير جير تشيبكن نخوشي كسي قو دناني خو قستكي ام جير بيجن بروكسيزم او صرير او جي فينير جير تشينابي فافقاز ام تشاوا ناسكن الجلسة تشخيصي ده مي فقط جتا فحص بكن فميجفر ناس بكن ابن خوشيم فينير جير دبي يعني نابي
1: ممكن اشخاص باري خو بدن وفينير دخوازن بس باري وينا بلكي علاجات جوان لازم هون خلاص كن هون جوان بجن امي وخلاص كن مرحلة علاجي خلاص كن دود امي باري خو بدن فينير
0: انها اوت حالات ريهابيليتيشن ده تمام اعادة تأهيل فمو يأمولو تكن يعني بلكي ازدران كي راكم ازلسي شيبكم عصب شيبكم راكم اس حشواتنا دين دوفر زهرم تلبيساتا وفينير بس درانك واس فينير جيرجيبكم على حدا تشنابي برياوي ناكي عصبي وريك شاندن كل ما هنالك سكارمي بحضرين كلسويا كنسج للسوية تمام اسباقش بكم بهي اينم لسانا خوش رحد بكم دوفر فينير جيرجيكم او في حال نخورنا بتشوتشك حصرا هبن ازي بعالجين دوفر زهرم فينير
1: بشتي داني ناوي ممكن هن أعراض جانب الجمنة خوش در كيفن؟
0: سينسيتيفيتي الحساسية أبقلك جارة درت كيفن نتيجة انطباقها فينير ودران نصدي صد السرهبة تمام؟ يان جانا شبي مواد الساقي حساسية تشيد بالجمنة خوش حتى تشلو هش ساعتا حفتة ودي ساعتا دميني قوزي دي ولو دوم كر معناها مشكلك هيا وأو مشكلة شاخي بحفتية وبروجا دوم بكي ويشاخي أم مجبورن أم بريخو بدن سحب عصب جوي دراني قوم فينير جير داني دفرد فيجا مستقبلا ويرنج يدران وريقو هرتن واحتمالا فكرنا في نير جدران بهتر دفي
1: ما هون بري ويناش فانتش تانا أكدن
0: نا أم بيوي
1: حساسي بيارا تشي ببيانا يا مشاكل تمام
0: أو مشكلة كد أثناء جلسة الساقية تشي دبي يام بيكون شغل مختبري هاتي جلاب نقل كي تازيا يعني انطباقة في نير سردران نمية بالمية وطبعا أو قاب أو فراغة قد نقبة واتشي دبي بيكون دو زيماتي يعني بصريا نخويا يجي بس نو ميكش مشاكل في نير جوجلك يدرت كبي بشتي عمل صاقتكن
1: تكلفة ويش قيسة وتكلفة ويلسر شد مين هون شو تحددينه
0: إنها تكلفة بيناكي سيوان في نير بيان بشديد جدو بأسنان ده تمام وكسحب عصب وتلبيسات وانا مختلفة جعيادة حتى بيكدي تمام أو السر شد مين السر خبراء دكتور تمام والسر موادك واستعمالت كيب كارت يعني داوي كاري خوا تمام بكي خوشك والسر مواد مخبري جدميني تكلفة في نيراتا تقريبا شحفتي حتى $100 عيادات مدد منطقة مدى الجزيرة مهرن شامي وانا المخابر وعيادات احترافي وانا زيدي بي مبلغينا
1: إجا أختا زبطر شتغلي متشمل قو إقبال بي فترة هاني قلك السر فينير هي الدبرامة إقبال شهواي
0: قلك نخشتين جمع عيادات أجبو خاطري في نير دين تمام بس وكما قوتي قلك جوانا نزام بشروطي ويتشنا وللأسف قلق جارام حالنا تبينن قو فينير جوار هاتن دانين جد سبيكا خبا قو غلط قرق فينير جوارنا هات باد دانين بشتي دمك او فينيرات كفن يا تعدل دراناتي يا نخوش نمرتاح تبي اقبال هيا بس قلق شروط هنا لازم محقق بن حتى ان فينير جنخوش يخوردينن يك جوانا كيف ما قو هقر فراغاتها بن قرق بجوك بن يك جوانا خوش الخم خاطبي يك جوانا تشنابي مشاكل يمي تقويمي هبن سوء اطباق جبرقو فينيرات بتنكبونا خو قلقي بجوكن يعني سيحة حفتو زيما كيمي ميالي مكي نقطة كالكي مهم هي اللي هو انه لازم فينير دهندروي طبقة ميناء دا تشبه تشنابي ام دركب مش طبقة ميناء يا اساسي جدران را فالسيرفي كي نجاح وفشل حالي جدميني
1: ممكن نقول يك بري خو بدو بري فينير تشيكر به بس وقت بيجينا نجحي ببيره هون جارك دن جنوفا دس بيتكن
0: تمام الفيدري زي ناس كم بدكتوري بريا مش خاص جدنان راكريا قاباقو كميك قلك يمزن راكربي وطبقة مينا انامل تجاوز كربي وقهابي طبقة دينتين يا عاج بيكون قهاية الطبقة كي حمر طوبته في فينير نما بيرتي قريدان فمي بري خبتنا تلبيستيج بدلا فينير يان قاباقو دكتور طبقة كلك بتشوك تجدران شغلي بدهندروي مينا ادا وفشلي بلي سبب من الاسباب سكارن فقر مجاركة دي فينير شيكم بس تشتك هاي جدران قو تضحية بيبو تعدلي هات از نما كارن بعوضينم اللي هو المينا
1: إجابشتي قودانين شيرتي وش بو يوانات شي حطاني قو او فينيرا هاني صالن دو دريش بي رب مينا
0: نا اول شرط انو نخش الخمقاتة بي تمام عاداتنا فموي سيء هنا امج نخشها تفارد بيجن انو وابكار نوينن سيوان فينيرات دينا بن يان كراس كربن دنراني اخوان تلبيس بن يان دراني طبيعي بن تمام عادات فموية سيئة قطان دنا زيادة وتشتهش كنا لازمة تمام جيو بيدا مقاتبونا عادي وقت دناني طبيعي وبالنسبة شخوارن وبخوارن نخش كاري يعني بخو وبخو بأريحية بدون اي مشاكل قاباقو اب فينيرات خشك بكار بين
1: دي جهد قاباقو دين كاره يعني خوارني بخو خوارني
0: وفخوارني بشتي 24 ساعات كاري حياته خو طبيعي بمارسيني بس نقطة كهي قلق جارة مش نخش عارد بيجن انو تشغارة وارجيلة ونيكوتين او نعم فترة اولو كرك دوري واكافيج برقو كسيقو فورا شغاري بخو يان ارجيلة رنجي فينير بشتي دما كتيقو هرتن
1: باقش كرناوي برنجي كيولو نورمال عادي وكي دن تيب كار اني يا
0: شاوا طبيعي فرجانا مضامدن ودين تالفلوس خيوط بين سنية طايدنا برا دران هذا
1: بلي قلك سباس جبو توهاتنا دكتور دلشاد حسين دكتور درانا تمارا بول استوديو ساعتات قلك خوش به
0: سباس جبو توجبو كادري آرتا ساخ
1: قلك سباس

0: ام گیان مجارا خونی تقنی گهدارین آرتا و برنامه رادیو زین وکی گه انتظانین تلیفون دست هر یکی دهی حطانی بزارو کن ایجا گل کی گرنگ کمال بات دیو باو ناس بکن بی او زارو که هانی چه برنامه جی چه تطبیقی بکار تینه ایجا گل اک برنامه جن ای آلیکاری چه بونش بو ایوان مال باتان دنا ووان ده برنامه جی گوگل فامیلی لینک کو او بوینا ویه سیستم که تقنی جی گوگل ارمان جاویجی اوه که آلیا اینی آلی کاریا وی مالباتی بکه وی دیو باوی بکه که ناس بکن به چاوه اداره و چاودیریا بکارانی نازارو که وان جبو وان اجیزی رقمی بکه. ایجا اف برنامه چیه؟ چاوه تی بکارانین بمرایی لستودیو هفکاری میونس الهیمس برپرسی بشه تقنی در رادیو آرتا ده امیزه ده ترجیه ناس بکن. تقلك بخيري هاتي يونس
1: خير خديل تبه وسباس اشبو عمر دياب
0: ريفيام اشبو تداني ببري لقائي راستي آتا خوشتر يونس ام جوية كيدا سبي بكن جوان خدماتي قو اف برنامجي كو بناوي جوجل فاميلي لينك بيشكيش دكا اف خدمات شنه
1: شخوا بشي هاف تطور رقمي و موبايلات قلق بونا وزاروك موبايلات قلقي بكارتينن فبرنامج كيولو ضروري جبو دي و باف ناس بكن وزارو كيوان موبايل چلو بكارتينن و يعني جبو مراقبه بلسان موبايل آزارو كبه نو كات كبه چه چو تطبيقات كبه چو قصة تليفوني بكارتينه فمعنكا قالا بان مراقشي بكن تمام؟
0: ايف برنامج چي؟ چاواتي داخستن؟
1: من ايف برنامج ويتي الحرد و موبايل داخين ايوه موبايل زارو كتي داخينه موبايل بابي وي اجاوي اي بخواز مراقبه بك تمام تي برامج تي الحرد وطرف داخينه تي هر البرنامج انفرض انا بيجن برنامج جنب بابي زاروك اول شيء وهر بشي برنامج
0: بري بري فيك يونس برنامج كودا كي داخل متجر بخويا
1: اه المتجر متجر بلاي هي والايفون جي هي متجر ايفون تحردو هي فاولا برامج بك برنامج والحرد تليفونه هذا تليفون تليفون اباب زاروك تيفك تجربه تي انشاء حساب نهبكه قبل تنشاء بكه واشتر بيج تي مشرف به ولا تليفون يعني تدخل دوري مشرف ولا دوري زاروك به تي از مشرف دورها تي خطوات هن التالي خينا طبعا دي بي ايميل على جيميل جمروها به جبو اف خدمه هن بكاربينا بشي تتالي تالي خين ويرمزك درخين اشترى دبي حالا هنا تلفر بسكنة تهار تليفونا عزاروك فك تلورجي تزاعد خينا اجاد تويا بيج انو از دخوازم مش بو لو كي خوب كاربينا تي حساب كي جير شيك تي بيجي مرحلة كي ويشتر بي كار رقم تخي او رقم نفسه او رقم جهاز بابي دركتي تي وي رقم درباسك وهناك خطوات دن تي بك تالي وتالي وتي ازونات بدي دوی حالا هنی ایجاد داوید ربط شد به فرستالش ترتیب نو ربط شد و نه هر دو جهازه تمام پشتی او ربط شد به جمعا که قلب کن به چه خدمات برنامجی هنی تقدمینه پشتی ربط شد به دوی حالا هنی برنامج چه در تخینه جهاز الاب او جهاز باب زاروک در تخینه اشتر اول شی تطبیقات الجم زاروک تمام تطبيقات در تخينة شو تطبيقات الجمي هنا أذيك تكاري أي تطبيق جوان تطبيقاته تلجمي راجي
0: تتحكمي الجم خبي بك
1: تتحكمي الجم خبي بك حتى تكاري بحث ويني جوجل تبهي لأنه مواقع هنا التانية محدد تكبه يعني قطعت الصفحة مواقعها بك مواقع محدد تجرب حددين تكبه حتى يوتيوب ده تكاري جرب حددين شبه حسبك حتى بحث جوجل اعم تكاربه للوضع العام التاني و يعني امورنا جي حظر بك حتى فرضا لوك تطبيقك جمد جرجم خدا خينا واشعار ورشترة وبلوكيت تخوز اف تطبيقها هني داخينه تموافقه ولا تنموافقه في حال بابي وي موافقنا دا نكر داخينه تمام حتى تكارب حد دينا كنجي لوكيت راكب ساعات النوم يعني تجربة جنو أب موبايل هاني برا إيفاري حياة ساعات نهب كاربين بشتي نه جهاز لطفان دين تكاري جن مؤقت دين ومجالي أنه زاروك موبايل دي تشنا بغيرين جبو جفيري قابا هاني جي خلاص بنتني لأنه چه داخينه اشعار اشترته او اشعار هني باب زاروك يا جاوي تحكم بالكامل بموبايلتك وزائد موقع زاروك جي تحددين اشتره يعني اشترت بيجي انه اف زاروك موقعي اف دفي موقعي بالضبط فحتى اشتر يعني تهر يجي تطبيق يجي اشتر بياناتها بأف زاروك كتش مواقع اكتر موقع كتي اكتر تطبيق بكاراني وقت ما قلت تطبيقات أبو خالص إن فرض اللعبة هي إدمان جمي هي سر ولعبة بمجرد ما تفعيلها وهي لعبة جم خراجي اختفاء بالجمي نقو تعطله الجمي نما تبينه وتطبيقه هاني
0: أف خدمات قش ومجاني يونس
1: قش مجاني نما دفوع ولكن منطقة ما تشتكي هي شلو جارنا إشعارات الجمة ناين دبيتهم ودايم جمة في بي إن في كتيبة تليفونا اي بافي ويا جاوي اي تطبيق بكارتين في بي ان جمته موجود به تبي بين لا وقت تشتكر التليفوني اشعار بانت تتكف بلكي انا كامولو قال دكن طبعا قال لك خلك هنا بطريقاك تفكرون انه موبايل صاروك يا اخوها اداره بكن مراقبه بكن اد بيجم انه حل حري باش البرنامج هاني يعني برنامجك فعلا يعني معياريه وباش كلكي اجبو مراقبات تليفوني واجبو زاروك يعني نكف شاشتي هذا وخاصة وكم ظانن بانترنت مجالك مفتوح يعني تمام فبرنامج هوك مكوت نافيوي جوجل فاميلي لينك
0: راستي يونس ايه من ايروبي بيست وقتا جوجي جالكي باش يعني اجبو مراقبات دي وبافش زاروكي وانره لازم يكون في برنامج بكار بينن جالك سباس اجبوتا
1: اجبو
0: سروان اغهين جوتا بمرة بارفك باربكرين أفكاري ما يونس الهيمس بربرسي بشي تقني الراديو أرتا أو مربو سعد قالك يخش يونس
1: يا هلا

0: مرحبا.
1: أهلا.
0: استقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس منتظمة ماشية.

0: بلی گهداری ما همی بری خب باجارا سوکا حال لقا مشلوی کابی روشا ایسوت محمرا در بازی سوکی بویا جکو داریتین خلکی ایسال باش لوی داری چاند بون دانی بونیا دیسا جوی داریتین اقبال خلکی لسر چاوایم دست بکری ناوی حاتی کرن یان نا همی بی بگشتی جه بریز موفق حسین جه سوکا حال لباجار قامشلو اول گلمیس بها تبخیر با او قود بجورا
1: خواهد جوار ممنوعی آمد.
2: صبحت بخیر ببرز موفق. خواهد سوک خلاص کر ساعتا و خوش. متخوزن ناس بکن بیتر انا بیروشا سوک چاوائی چه پیدا دبا ایسوت محمد راگل کی بحثا وان دبا. جانزان مولو ایسوت بتمامی دا کتنا سوک کریم فروتن چه بویا کرم بک.
1: کرم دار بش. باوند بیشن کاری مفسه اسفلی مکتب شب امرو با
0: خواه شبیل وقت
1: نیه. از ایش خواه ناز دکیم. وقت نیه نا والا. شغلی ما عکسی بانه دنه. اریم. تا نیست با سیرتا ایسوت محمد را طبعا انا وقتی بمونا محمد رایه. سما محمد را سینو اعتین سوکه. یا شیرین تی و یا وسط یا تویسته. یا شیرین تا تبیش سره 3000 یا وسط 3000 یا توش 6000 یه. توش حصرن اغلب اینا اجبابیتی و یا وسط اجبابیتی دعطا و اجبابیش مرتی حبکی سره گرانتی ده
0: بدعطا و ایسال جی اجبابی هات؟
1: بدعطا محمد اغلب محمد اجبابیتی با معروف یعنی بشان دنیا محمد قال كسي اكتاش جوي دكيتي يا وسط جوي دكيتي سعره 5500 يا توش غير 6000 تفروتن وطلب قال لك سرشي انا غير حاب يجو حتى بغيروا الدرو جو غيري طلب صار محمد قال لك شي بويا
0: اش كان قدا بريز موفق اش كان قدا طلب السرشي بويا اش كان قدا هو يصوت محمد راجوار هاتنا ونش كان قدا داخينن
1: محمد في بازا بيسروتي بس قرن بوت قربي دخل قال لك خونات سرسينا كان جبر طرش دبي ابها ما حبك وجو هي نقد بجو تغير تقول في عالم وقت بيجيني يعني دس من طم محمد هذا كان باجاني مقدوجي هنا طبعا او جانا اسعار يجي مناسبه قال قال لك مقدوش شيء مقدوش طبعا شو بي محمد راشين هذا ودي طلب سر شيء بويه واسعار يجي مناسبه يي باجاني مقدوشي ويا محمد حارتي
2: بلمي انا سعرها بعجانا ناس بكن بس شو ما يصوت فرق وجوده هيدا اسعاري ويدهنا يعني تقول اشيرين بس السياحه طاني اتوج دباب شش حزاره مع بزر او بزر ويصوت او يصوت
0: رنجي وانا وك
1: خل قال لك انا قال لك خل كان مثلا وك شبه يعني كبه اني حشت جناك ببر يا محمد يا اشيرين تدبر شيرين على الخالص او كابا بعجانا بس ولك هم شيرينه تجيب لك جارتي تنال يا وسط رايك قولوا رايك تجمون تيدا إنا قال لك عالم قال لك ويضرا غبا وهنا إيه وحش توجي توجي تكم بس ولكن يا توجي قال كي انتاج عيوك يا موز شان دنيا إنا عندك سعر حبكي باية يعني أغلب يا توجي أنا قاش مارش بابيش مارتي بشش حضارة بشش منيباتي فلوتن ويا وسط قال لك شان دنيا إنا الفيدا كي سعر بسي حضارة بسي بينصدي يعني سعر مقبول باش يعني
2: يعني آتوج أس لغوريش تفهم دكم المنطقية اللي دفري تشينابو تنهي
1: شيء اللي نقوله شنابة بس شان الدنيا هنا خل كيم داتي طلبة ويكيم طلبة هنا وكمية ولقط ب يعني هاي في هبجي طلبة ويكيم عالم كيم يستعمل بس يا وسط مرغوب ترى وبيعاينا بيترى ورغبته بيجي قلق ترى
0: إما خلك شو أنا أصدقكم بأبي صوت أنا إيه بابين يا إيه بدرينه مرة شو أبوي فرق درد خينا
1: فرق يعني بالنسبة لإيسوطا إيسوطا بابي قلت لي باغشرتي قرسترتي حابا يناولو قرسة ويقو الشحين بيقو الشحين يرتينا بضعطا خوض عرضين من وخيو أبمالي منه مثلا مالاش بابي هاتي ولو حجمي قرسترة شوا بيوقت الجندة هنا قالت ترتي بيتر قوشت هنا بيتر بيبهي ويا فيدا كي حاب كيرو تانيك ترتي نوقع بابي باغشرتي يرسي بابي باغشرتي بالنسبة محمد
0: اها سعري وان شلوني ايفرشي نفسها ايج بابيتين اكيد بي ارزان تربنا جبركم حاليا
1: لا والله سعرة شو طبعا تشد بضاعات شد بضاعات اقوهابة باغشبونا وينا بنوعيا انا قو شي تربة حسن استبقى سعريها بي يا اما الفيديك يا اما ني بلد الفيديك سي حضار سي بنزي تفرتن يا بابي بينج بينج حتى شش حضارة تفرتن بالنسبة جاء وصل يا توج بشش مني بايس تفرتن يا توش حطانك هي مرديت كنيدك يعني إيه صدانك في السوق يا توش أو جيا وصل ذات كيف قلك ذات كيف وصل ذات كيف سعرها مقبولة 3000 سي وتصدي تفرد
2: إيش ما أجبابيتي مثلا تايبت أفا وسط فالمنطقي هي ما ترى خلكينا كلبر
1: قال لك خال كان محمد الخلقي كان شيء بين فرق يقول فلوش بكيلوات فلوش يعني مثلا انت يقول لك كرتون كيف كرتون يسال هذه بالماركه يا كيس كيف بالماركه يقول لك كيلوات فلوش الطفضايا بي باقش كرتون اقول لك تقول له كيلوات فلوش انا مثلا قال لك بضعات ريت كهي تراجي مثال بيسر محمد تفالا تديني في هناك اشتي مثلا الزرت دي هنا قطع الشهوتي دي دانا قولوا هنا كان حبي جينا باقش بكيلوات انا فلوش يعني بيننا خرجة طفضاية وقت بيجن أمارسي قوي بابيتي خرجة طفضاية يعني بأي قراج كيلو قراج تي كيلو تفلد أما قرص قابي محمد رابيت قال لك شيء لوقت بينا على الحبي دار كذا
0: إجامي تشلو ناس بكن بمهجر أم بحسا اختيارة فان إيسوطة بكن إيسوطة شيرين وتوج وسط چاوا مروان شفدو دار تخي ما رنگ أو رنگو إيسوطة محمد رخو يعني مرا چاوا ناس كي شيرين توج
1: بله بالنسبة يا شيرين أم جد بيام طب طب قولو چاوا وقت طباتي كروفرتي او يام طبطب وشيرين على الخالص اسمها تجبونه تيتنايب يا وسط يعني وقت نحس كوري ونا كروفرتي وشاوك يعني شبيه شموطي تي حب كيلو جي يعني خيانا اتوج اتوج وقت بيوقر غزالتي توج اتوج ويولو دريشتي او معروفه او قلقي توجي او يام طبطب شاولو شبيه كروفرتي يا وسط جي حال وسط يكبني فيها وانا اولتي بالنسبه محمر رأي
2: خلق لفيدك كي جاني بيتر دخازن
1: والله خلق لفيدك يعني أغلب المطعم مطعم جي قالك استعمال لكم خلق مالاج يجي لبنو ايقو سنة مقدوس يخول جي مقدوس يشتي يا وسط يعني يا توج كيم دبن يعني ايقو مثلا شاركي سابب شاركي شاس حفتي كيلو دبن بلكي كيسكي توج تيخنا بكي نخناج بل يا توج قلكي توج بونو توج بوجي ما ضرت وقت مع دير شكولون ورار إيش استعمال كيم ها براستي يعني أجر يا وسط هجرتونك بفلوتن احتمال بكي مثلا مقابلي هنا أو يا صد صد كيو نهي فلوتن عالم ديش لي وسط رغبة وأغلب محمد راجي خد استعمال أجر جزام مكدوس عليه وش يا مال راجي وسط يعني مقبول ومصد
2: ملي بريز موفقين كمياتي وكبري قال لك تين فروتن أو كيستي مظني ولو شفاف دي تشمبل يعني دي دوس السيحر سري مالك يا دبرن يا كميات داكتني
1: لا والله بالعكس كميات أنا شبرجي بيتدي فروتن بري أريش خب بنتا وملت بس حقا بزيدات يعني أنا هكذا بري مثلا مثالا ما بيجي هكذا مثلا 5 طن غاطن إلو بكي 10 طن جتي فروتن كمي قالك تي فروتن ومحمرة بالذات ما داك مرغوبة أز بيجنس دواقعي من مال بي محمرة بتنعق ونامة ونيمة وهنا هنا خلقي مالاجي بودبين قال لك خلقي مالاجي هنا دشغلهم دفروشن قال لك يعني زبون هنا سلمت عرضي انه مثلا بقى مولد جمع كامل هي اقر نعناع اقر ملوخيه اقر مكدوس بابا بعجانه بنعناع محمر تليفون مثلا بابا جمع هنا ابو فاز مثلا حاضر او جمع هي ولا شيء مطعم قال لك بنها
0: يعني اقبال السر هي وكي بريز موفق يعني سرز ماندل دا خلق دكرنشيك ودفروشن والله او محمر ابو نافي دري قشت حياه المانيا درد كذا شبركو يعني كفلتي مالي اريكيم دبي بس او كسي كوج مالي درد كذا تشيكرن وجواره تيش عندهم بقشتي مونتا صالي
2: حتى كين قاوي ابي صوت انا هبن
1: والله صوت يعني طلب وقت وسهي وصوت بري بيصور جابك ما كيجي شخصي بس يو بدر كذي بس قرميت قال كي بيع سات النبو قال أبو خالك وأنا داسر سما يعني ناس خاصا هو قرم أنا قام نام أوني نجير قرمة بس أنا إذا درو جو غيري إخبار قال لك يصير شيء أبوي وحطه جو جو له بهن كاي هاني به طبعا هو طلب صار شيء أما قوي جمدي هو زواد به وبيع نام يعني بيع كي ويصور قشي جا حشد به وتوجد به يا وصل جد توجد به
2: نعم بالآن صغير مهكي مجال هاي بكي بيتر بشي نها حيا مهكي بريقو بك انت بحسا بعجاني ايه مكدوس كر جا محمرا تشيد بلدو فرش خو مكدوس دس بيت كم ولو خص ناس بكم بيسارة بعجاني رش بتقيسين بتايبات ايه مكدوس
1: ايه مكدوس اشفا او انتاج قشتكي عفيدكي وش فيدك يجي أمتشين براتي منطقي ومكدوس حصلاً أكثر شيء إنتاجها إيش قامش له يعني أنا مثلاً غير قلم دهن في بيوض ولا بيوض هي عمود دهنم بعجان يرش مثلاً هي كوباني ولو بعجان مكدوس حصلاً قامش له بيوض بمشهور ما بدن قهي باقش بنا ويجي وطعمه ويجي جداينا خده وأرزاني إذا سعرنا جملة بحزار وبين صديق وحطا ده حزار أبو باقش ايجاد قلم كده اضافه بيرد بين جوجي بيرد بين قوم كانيا او بزاي استغنى عبد بيكون مثلا ورثي إذا كتبوا أمنا ذي إن شاء الله
2: مع مكدوس بيوغيز ناي خوارم
1: أنا سلم كان يدينا
2: ففي
1: وضع يد قال لك عالم يعني حبك يمكن قال لك عالم قال مثلا في استقى يجي في استقى
0: هم مشتكتها في استقى جي خلق دخلنا
1: أري سلم كان يا وضع دنيا
2: بيقومان
0: مكدوس بمحمر أخوجي بلكي تي خوارم
2: كسن هنا بلكي يعني أو مكدوس حريك القوري قوات أخو كارينا أخو تشتك هناك جي حاس ديكن جينا يعني بيقويز باب في استقى تشي ديكن قال لك سباس جبوتا وتهبلي بونا تاخد قواتي جيبوا دي بريز موفق حسين شسوق أهالي باجاري قامش لو تهبلي ما بوبوز أو سباس ساعت خوش
0: ساعتها وخوش بقوات بجوار
1: قوات بجوار سباس يا ساعت خوش

هيك وا وندلو سيلب من السركسي وندرع كسب بسرقه لي وقو أم قهداري كنت بهيزن أمشي دبيجن جارك دن نما حفالي وبدن بيشوه تا نبن وق دلبو سيلب وش خلكير نبن غلام بلكي روك وري أو ببن سلاح

آمن شو ندام جخل كير هون خلام. هل من المعقول أو بمن زلان هيك لبوس لبوشا ليس مش دامن شو ندام لبوس لبوشا ليس مش دامن شو ندام جخل كير هون خلام أنا خديت سهري وان جخل كير هون خلام هل من المعقول.

هجار وبيكسب مين ندور كابن جوار وجيع عازولا وكا بخيم تشوكر بكن ايه هميع جي خلكيرة دبن غلام ايما وجبيرا كر البيشي او عند بوم ايمام اي بلغو سيدو جالي سربش خابن جونه دعام بلغو سيدو جالي سربش خابن جونه دعام جي خلكيرة بونه غلام قدا خده بسهري وعن جخل كيرابونه قدام هل من المعقول أو بمنزل عام؟

هون عشقين انتشوكر هر قورا مريا بونج خلكي رابونا غلام وش بيراكر البيشي او عندهم ايمان هاي دلبوسي لبو شارلي سر بشتام انشون اهدام دلبوسي لبو شارلي سر بشتام انشون اهدام جخل كيرابونه غلام مدا خده تسهريوان جخل كيرابونه غلام هل من المعقولة او بمثلان؟

قلب قلمه قالوك أجمع جدل أجمع قلب قلمه كلام جهم كذيق قالب جوابك بمشغال من عمزو بقرايوك بلال جمع جدل وزجد فورتين الولادي غريبان قربت قالو كاري

كازي خير خان يا جواب كش خال من حمزه بقراب بل شمه شد ليل دشت پرسين الولادي غريبان وغربت كاري خوف خال و المخه بله بنده روم يا بنده كدران دسته من كلام شهدار زينوار خال و المخال و

أزدين وبارا خدمة قد حي شابر شبل كلاب تشقن دي مال يا غيد يا شما ولو مري بما عدي أزدين وخاص جيني

ابشري تكيب ابشري خكم عباره عباره جديد الزبوكي ربنا روشتنا عباره محولي واخ كل دينا اساس الدين اسمح شوق بيم زمان خذاب برتي ربوري مدبيب جلقي زكي باخبيب شسقي ويبيب مدي ربنا تلفت لي.

هالروج درفتك نو بخورتينا درفتك جو بتشتكي أم جي حزدك اندس بيبكن يان غافك بتشوك برب أرمانجا خوبا بيجن إجاية بشانس نقوى إيكو درفت جيرتي ليكو ناس بك تشاواوي درفتي قزنج بك إجا قهدارين ما هيفيد كن كروجيا وتجي درفتن خوش بن وبخشي وسلامتي درباس ببا خلقك نوش برنامج راديو زين دس بيكر السيدان حسين بورما.

تجلكي خوش ده سبيكر ديانا بدنجي دينوس باس جبوته جارك ادن دما وباش با جهدارين ارتا وبرنامج راديو زين چكس يكون هال مجهداريد ك لسر بيلا نوتو نه نقطه 5 لسر هيا مساعتك ازيد بوره بن بهجمارك جمجارن جودا جودا مجارن رنجرن كي في دار مكو اميفان سفيك بن لسر جوهيوا ومجارن موسران و لجمها فكاره من ديانا جي بدلي وبه

دخلك ميا ايرو دامي دست بي بكنكو امتيدا بحسا وان دست كفتيو انجامن يكو بدست خسترن دبستانا بلنجين تايكواندو ده بطولة اعصاف ياجبوي تايكواندو يكو هاتيال دار خسترن حفتيا در باسبوي ده لباي تختا اردن عمان بشترمي بحسا او بشكتنن قو دواري طبي ده چه ده بهتر دواري طبا درانا ده كو آلي كارياوين خوشيوي مروي دكه كو شكل دراني وي باشتر وخوششكتر ببه وشخامي ايروش بالي بكشين لسر فينير وكي هر روجا دشمي ميخلك أخو بداوي بكن ببرقية كاتقني.

شخوا أبن مجارين خلقا ميا إيرو هونجي دكارن تفلي ما ببن هجر برسن وهبن لسر مجارين ميان مجارين ديتر برسن وجميفان مهبن كيشين وهبن هون دخاطن أمبالي بكشين لسر يان أم بكيجين بكهين آليين بيوان ديدار هون دكارن نامين خجمارة بشين لسر جمارة ميا واتس أب 0 نه نه 5 حيشت 0 6 4 نه 6

0: جارك هدن دما باباش بوسلافن مجبويتش كسيكو آن هالمجه داريد كامي بري خبدن حسك اللي قال ماستر وكوتش دبستانا بلينجين تايكواندو كوتش دليار حسين كو او نهاب مري لسر تليفوني جارك بو قول استقبان شام حسام جتف لي مببال لي خوياي برسقليك كل جموينا هي دو الشبكي دا بي وان دي بيرا نابا دما تباش بما مستدليار
1: استرجابات
0: بيروز ببري هر تشتي لسروان انجامو سركفتين قوة بالدست خصتن ام دخوازن تدس بيكي دا ناس بكن لسر بشدار بونا دبستانا ود نافا في شامبيونا عساف كل اردني هات لدار خصتن چاوا بو
1: راستك بيكي دما وخش دس شخوا ام بشدار بون وك تيما دبستانا بلنجي تايكوندو ve şampiyona han şu an izdiki çağrız da upinci listik vani diye şampiyonet hazır bu. Rasti şampiyona ki müstavayı pır bilindi bu. O şu an baş bu, jizmarci baş bu. Vakki dibistani, vakki listik vani ki karbi peçke biliydi. Ama aslında
0: Dinava ve şampiyonu da vakki listik vani edip istana plengen taekwondo çend habbeş dar bun?
1: ام به پنج لیستگوان آبش دار بو از خود لیستگوان ای نافنتوی ای اردنی جلی هبش دار بون الوی چامپیون آهان البطوله اردن بطولات یعنی وقتی به لعبه اردن ای دولی گل هبش دار بون الوی چامپیون آهان
0: حاضرتین ویش بوی ویش کنگی ده دست پیکرن دما حاضر بونیش بوی و چاوا بو
1: راستی ام تم خو حاضر دکن جبر دبری ام نزو دجی اجل تدی بطولا سوری چه بو ویچا غیر بون تیماجینه و بری وینب تشکی پشتی وی و جیسا ام بجدار بون لاردونه و ام تم بجدار دبن جبرولو ام تم خو حاضر دکن ام تم حاضرن ام قاربن هرن بطولا نه وقتا استقوانك نحاضر به یا وقت ازمون الجوی هبه او دب بازمون خو بخوندنا خدات كيف ليتم تيمك حاضر هي ام بجدار دكن قارب ام هرن شامبيونا و انجليزن
0: مستوى يانجي استا وان ليستغوانا شبوي و دفي شامبيوني دا تشاوا بو
1: بر باش بو جبر دسي هجم دسي ليستغوانا مهبون جي جارا اي كمين بجدار دبن لشامبيونك دولي وك وقت الاستقواني ما أصدق بلند تقديم كرن يك جوان جيج الاستقواني ما شخب بلعبة كيرليس الاستقواني كي أردني ليس بري ما كيرت دي چامبيونك مصنف جيبو الأردن أو الاستقواني هاني أصدق بلند تاني أو الاستقواني ما بسر كرت بسر في الاستقواني هاني يعني أصدق ما بفر باش بالأردني راستي وأم دي الأردني بزات أصلاً باش خويا وقش وقت بستانا بلنجي تيكوندو مناز دكن تيمك وقت بكردن سورين أم تن بجدار دبنجي الشامبيون يوان وتجي أصلاً ورو بلندو ووقت ب احترام بأخلاق بتشتكي سورتك أم بر خوش راستي قش مناز دكن الأردن
0: هجر أمور المقارنة بكن دنابينا الاستقوان و والاستقوان إيه درفة فرق وجودة هيدا أصلي وعندها بو قلكي
1: دهنك الاستقوان مادة اللي هنك هنك جوانجي هين فرد جوار دفي وقت شان الاستقاي فر باش بو يعني شخوة مشرفة مباشرة سروي كابتن خليلة مع مستخليل الأردني الديركي أم كاريبون بهافر وقت بي أم ناس بكن بي أف الاستقوانة هان ويتشي كارب تقديم بك وقتاك بجدار بالفيا بطولي مبالا خداي كارب أصنا كي بلند بينو كارب ميدالي كي بينا يعني جنة زير بجي كارب بينا لكي ما مشام جي خست تيم تشخوا ما أو بجدار كرب في تيمير ومزاني بوي أصنا كي بينا أصنا وي بر باشو يعني دي استقا دي دوا دي پر خوش لیست چطه به لیستگوانا پیش خواره عدم تکاف ربحیه
0: شخوا جارك بو شام جي تفلي مبو بانها بتر اللي بيواندي بيرا نبو مني بحسا مستواوي بكرا باتجي آني سر زمان بمستواوي وأستاوينا تشاوا بو يعني حال استقفانك و چند مبارا ليست حطاني قو اف خلات ورقرتن
1: راستي دبي يعني دو مبارا بن سي مبارا بن أهولو يعني حسب بيتشند حبد كيفن وزنا آقفي دقر عيدهن يعني يعني مثلا كودا يا وك أنا نافنتي إيه أردني برن تمام قال لك بجد وك شام مثلا دو مبارا ليستن حرد مبارا جيب سركت حالي سي مبارا ليستن أهولو يه أحر يكو وشكلك ليست إيجاش خواه براستي وقت ما بلينكي تيكوندو أم بجدار دفنج حمد أفرا يعني اللي استقفاني حاضر عندكن يان ويج قامش لو بج عمودي بج ديركي بج جمش حسكي بج أم بجدار دفن لي وقت في جارة هاني وقتاك أم بجدار بون ج ديركي بمارة بون الاستقفانة ما شامجي وشخوا زهرة وجي كابتن آلاف شخوا أوجي وقت إيفا برياد بستانا بلينكي تيكوندو مركز عمودي و تمش حسك جي علي واميد اوميد جي لستيفانكي بتوك اللي استك برباج تقديم كر ام ما تقولوا تشكي باش ما لزيدي توقعاتي ما بقولش
0: شو بقول لك استخازم في ناشي ببرسم يعني وبقول لك وزنان بشدار كربود في شامبيونه هاني دو وقال لك انجام خويا وبربتشعبجي وبدست خصتن مش مر بحسا وانا بك
1: تواق سريع خلوك بيجا
0: مقوت وبقلك وزنا بش دار كربود في شامبيونة هاني دا وقلك ام بيجن سركفتن ان ايه بربتشعب وبدست خصتبون مش مر بحسا وانا بك وچند خلات ورقرتن
1: ام ببنج لستقوانا حاضر بون اسبوك مكاري بود زير بانيا وفرديك زير جيك ب علي محمد وزيرك شخص شام حسن بو وزيفك جي آلاف حسن بو وشخص ما مدهندري في بطولة جي وك دروع ماستر عبد العزيز عافر قدمانت اج فريق وقت بي مشرفة اتحادي أردني بزماني كردي يعني اف دروعي ما تدي تم ام بزماني كردي چي دكن بحاضر بونا رئيس اتحاد الأردني جي ورئيس اي اتحاد اي شان يعني اي مي اي سوري ام حاضر وما كاري بقدر عياجي بداوان وشخوا وك دبستانا بلهم جي تيكوندو مال الأردني دروع تدي وك دياري دكن مرو ماجي وما افزير جي وافزير دس خواني
0: هون راستي تزحمتيان هادن قابا قوة خو حازر دي كرجبوي بي شامبيونة هاني جي يان دنابا ويد بخوا
1: راستي شامبيون بخوا تزاني يعني توتر چه دبه ترسبير چه دبه تشتنولو چه دبن لي بشتي قم مباراة كيف دو وقت بيليستن معنوياتي هم فر بلندهون بيج تنبون صعوباتي مي ايج قبلك وقت تتم أخو حاضر ذكر تزانة يعني أم دفرك هنا خدمات وقت حمد دفري في ذلك هنا تمام يعني أفز أحمد بوني ما بلكي أفون تعب عريبو وقت بتشونا ما حطان بقريان بر تعبو بر أموستيان أف بشكل عام أما وقتك بطولة وتيك حاضر كذا ما بري جرها بون راستي ونجارة هيك يمين أم بجدار دبن أجبر له أمجي أم فير بوني يعني أم فيري تعبا ويجي أم فيري تعبا ويجي بونا أقولي
0: شونو هاتنا وتقريبا شقيسي دم خوار شقيسي دريش كرون چن روش على الودة كيمان
1: أم دم شش روشا حف روشا دمان يعني شونو هاتو
0: إجا هجر أم بحسا قرنجيا وان مشاركاتا بكن شقيسي قرنج قهون بشداري وان شامبيون نجدر في سوريا ببن شبوي لستقبانا نجي
1: بله دسبيكي أم بري تدي أم بجدار دبون دوان شارد سالة أم بري بجدار دبون الأردني يعني من الأردني تاني بطولات إني عم نتوي بشكل عام يعني أم تخازن تم براستي جبو مستوى أتكون بالجمع بشكتي بجبر أم دنا في سوريا ده حري بشكتي الجمع لرجع فيروسي دفرد أم تخازن تم أست بلند ببه أصلا ما تجاري دانا كيف تمشي وقت بج ام ترو تروز اس بيجن امتا اف ليستكفونيك ام وان ديبن مثلا تم دوس سي كيفن انا ام انه دخين جبو ام بوان ربي استي بلند بكن استوان جي بلند و افي ما يدجي استوان تبشتي فات جيرن نت كيفن بيرورداتي غرتيد يعني افنداد لقاءات دناف نافندي ما دشي دبن ناف تايكوندا اروج افاتشي دبن دفرد أستاون كشاب هفر بلند به أم كارب وقت به به يعني جرد بين ش تصفيات أشيكن قام كارب قام جوان واسق كارب وقت به تشنابينن وأستاون بلند به أم وان بجدار دكن دفرد أز بيجم أم تم أم تخازن جبر له جد طبعا أم حمد فراد بن يعني جدير كي مش لوبه كي كسي خوبيش خستبو وملتزم بتمرين اخو بتدريب اخو وبرورده اخو هم امزان بن حاضرك ام كاربن قاري باصلي كي باش تقديم بك اموان دبل دفرد از بجم تايكوندو جاي دفرك يفر بلند راسي الجماعة يعني ام تم وقت بي كتيرو اشتر بجم وقتا ام بجدار دبن يعني ميداليك دي دوسي سيب حرب مرهنة جبر ليستقواني ما تم حاضرن لأبلي أفرق أنا أم بينج لاستقبال حاضرين. ثم أبي جنيه بجدار دبن بتشكي زحمة يادك شينن جارا يكمينه وقت تلسر حلبيت سكينه سيرفيسات إنه وقت نوقت ثم بجدار ببا. تمام.
0: بس يا حري خوش أوي كهون درفتة ددن إيه نهجي وكي كهون شوا ددن إيه كيفن جي لاستقبالين خوا.
1: بلى شو ثم أم تخازن أبي لاستقبالي كيفن جي إيه بردوام دك لاستقى خده. أو أنا دقي أنا أم حاضر دكتن أم قارب مثلاً روكي زوجة أم الأولمبياتا جي حاضر بن. يوختا كتب الأولمبياتا حاضر بدفي لاستقبانة كي نيزي كي بين صالة دريبي براستي أنا. أف لاستقبانة أنا بر دوام دكي لدبر لاستقبانة دن چه دبش بوختا بشتي وي قارب أموي بجدار بكل بطولة المزي.
0: راستا. إجاج بوي بيش روجي غاوين واني بيشنن تبطولات دن لبيش ياوه هنگوهن خجيرا حاضر دكي.
1: بله دادم اوه سال 2026 سه چمپیونی ناو نتویج جمعمانه دولاتی تو دی ای سوری جیهن و ای ناو نتویج جمعمان راستی ام آتکن و ام تم آمدن انشاءالله و جیز بار دعا بکن که ام تستن بلند بکن ام تستن بلندتر بکن و جخوا یعنی از تم دو بیجم جی دي تايكوندو دي جي حمام الباطت انا تهر النافندا حسك يبيان القامش لو از لازم تشوم الباطه هي اللي استقبانك تايكوندو تيتشوي تي اني هي بحراوي دي تايكوندو هي يعني ابات از بيجم بس قريب علي كاريا باف ودي ومركز بهفر وقت بتشتكي تعاوني قريب من فيزا روكي بيجين دفرن بلند
0: هیوی اوه که هون هر دم سرکفتی بین گلک سپاسش بوی تو بشدار بوناتا ماستر و کوتش ده دبستانا پلنگین تایکواندو دلیار حسین تمر بودریا تلیفون نجی حسکی ساعتاتا گلکی خوش به
1: گلک سپاسش درجی و جا آرتارجی گلک سپاس

جارك دن ام الوفا قريان بمجارك طبي قريداي بدرانان كو كن و قرنجينا آم روف يك جوان تشتين كو قلك دهيلا باورياوي بيبي إجابي قمان قلك بيشكتن دكوه واري طبي ده دناواوي ده طبا دران عجي كو دوان سالين داوي ده قلك چارسريين اي تجميلي دركتن كو آلي كارياوي نخوشي دكي يان وي مروفي دكي كو شكل دراني وي خوشتر ببا يانجي چي تر ببا و خوششكتر ببا دناواوي ده تقنية ونير جي دركتية كو بوية وكوان خيارات اي قلك بلاف بوية دوان سالين داوي جي ده قلك اقبال لسر چي بوية لدفرا ایجاوی نیر چیه؟ دانی ناوی چاوی جی دسپی که حتانی داوی آوی کنگی یک بری خود دی و هن خالن دیتر امینی قاش بکن بمیوانی خوره دلشاد حسین کو او دکتوری درانایه و بمره به الستودیو پیشتی ویسترانی دور نرن لحیویامه بین.

0: وكما بري فيستراني دا خويا كرن كو مجارة ميا طبي غريداية بدرانان بفنير بروسيسا دانينا وي وهن خالن غرن كي غريداي بي امي في كي غوتو بيش بكن لقل ميواني من كو او نهاب مريي الستوديو دكتور دلشاد حسين كو او دكتوري دراناي دا ما تباش بدكتور تقل اكي بخيري هاتي
1: صاحبي مام استاذ صاحبي سباس ترا
0: قل اك سباس امي جوينات دس بي بكن فنير چيه
1: انسي فينير او ناوك قشور نقلكي تنكن تمام ام دينا سر وجهي بيشي اي درانا ام دينا نجبو سبحيبونا خوشكبونا درانا نجبو اي شيا تمام برنجي خوا سبيتي تمام ام بخور رنج دنقينن لأو بخو برانيا خوا سبيتي او اجراءكي تجميلية ضمن اطاري او اختصاصي طب الاسنان تجميلية كوزمتيكا دنانا
0: يعني تجميلي نعلاجي
1: او بخو تجميلي نعلاجي
0: كن يكبري خود ديقو فينيرش خوردينه
1: انها ام جيرد بجن استطبابات الفينير تمام ام كنجي فينير دين قابا قونا خوشي ما فراغات نقابات ناني واد هبن بشرط اف فراغاتي هانا اف مسافاتي هانا بچوچك بن نقل لكي فره بن قابا قودران رنگي وانا كيب قلكي بسر زربوني بچوبي ام كارن فينيراتا دينن كساكي قودراني ويناكي زيفر بن يان انفتال دواد هبه بس دي سب كميه كبچوك نقل لكي كساكي قدراني وناكي كن بن امكارن فينير جردين جبو خاطر ام بكن النتيجة كسبحي خوشك
0: ما فينير بخوش چه چه دبه؟ چه مواتين بكار آنين جبو چه کرنا ويان صناعتا وينا؟
1: او بخواج ميج ده يعني مواد يقود كبنا بشي درانا و چه کرنا درانا ده قل لكن تمام سيراميك بورسلان خزاف افتف يك مادنا تمام بأساسي خوش سيراميك دين بج اجيال تطورن مادة أساسي فينير را أو بجنة دا سيراميك تمام بجا فينير بالذات جيرت بجن إيماكس أو بنابيوي علمي ليسيوم دي سيليكات السوناي سيليكات إج مادة سيراميك تشيربي بس أجيالنا مطورن وجارنا تبين قابا فينيرك جرنككي أو نوعك ديج إي فينيراتا بيشكتي تردركتيا أجيالنا بيشت كفن
0: أف مواد الجمع بيداد بن الدفري
1: يعني هندو وصينا نجي كده سوري بخصاق بيداد بن للجمع المنطقة جزيرة القامش للعامودي واناكي هيت الفينير المخبرنا ببيني وهيت الفينير المخبرنا نبيني إج بقر قو جهاز نوي خاص هنا يمادة إيماكس ودستا كيزان الجيرت فيه
0: او بخو فينير دائما چه قيسي دمينه؟ جراءك دائما يك جار كتاني داتينن؟
1: تشتك طب أسنان تساغد تنا دائم نا حشوة نا تلبيسة نا زرع نا كراس نا فينير تمام بس هر چتكي قوام جنا خوشي خوردين دران بي يعني زرع بي فينير بي زيرغون بي عمركي بي هيا او عمري بي جلسر چت سكني لسر اهتماما نخوش مقاطبونا ويناكي دستي دكتور يا باقش تمام ومواده قوم استخدام كرنا مبكار آنيا حتى قوم أبجرا بيك آنيا
0: يعني تقريبا تقيس دمينة
1: نها فينيرات بقدر ده سلام عمر الدنوانا كي قو هرج تلسر أصولها خوشي بوبي دكتور كي جهاتي نخوش كيليم قاطع مختبر كباش مواد نباش كواليتي كبلند
0: إجانها هجر أم بحثاوي بكنج دس بيكي حطاني داوياوي هون شاوا دس بيت كنج تشيكرناوي حطاني قوهن وينا خوشي بهاي إينن شبوي قوهن فينير جردينن
1: انها او بخوات چه معالجة بد مجالي طب اسنان ده دوما اول جلسة ام جيد بجن جلسة تشخيصية تمام يعني دياغنوستيك جلسة تشخيصي ام جمرد في جبو خاطري ام حالي بشخصينن وجفي دريبا ام كارن بي نجاح وفشلة حالي دبلشي اختيارة مش حالي را او حكم تكياوي بنش حياوي فشلي دوما جلسة تشخيصي هيا الجمج بو خاطري ام ناسكن اب نخوش هل يا ترى بحاجتا في نيراتا يعني في نيرات جير تشينا مش برقو قلك نخوشنا في نيرات جوار ندر معنا تمام جلسة دوا بيكون امي دران بچوك بكنج بيشيفا تمام بقدري 0.3 حتى 0.7 مليمتر دو زيمات يعني ام وجهي بيشيج درانا بچوك دكن تبغيرا قياستي قياس جيب درن قاتي ستاندن يان سيليكون يان جهاز كاميرا فموية أورال سكان وجلسة تالية ألصاقي يعني بسي سي يا تشار جلسة جمرد فن تمام جلسة تشخيصي جلسة تحضير preparation جلسة قياس تبغيرا جلسة اديشن يعني ألصاق
0: دنابنا حر جلسة ويادن تشقيس لازم مدهبة
1: يعني نقابة جلسة ويادي دي ام كارن فرض جلسة تشخيصي ايرو تشيكن يادي ام فورا صبح تشيكن يانس كارم ايرو بشخصينم تمام از عصري بدست شغلي خبكم بس نافبرا فرض جلسة قياسي دا وتحضيري دا ام كارن روكي دي توابين سر وضعي السيد ميني اما نقابة جلسة تاري ويا برياوينك يا الصاقي فقدر اسواك جمرت فيه
0: يعني تقريبا قشت الدهر وجات خلاص جيد
1: شاخين اخوش حاضر بي وحالة مثالي بي نوعا ما
0: إجا تقول هناك حالات هنا فينير جير تشينابه أو حالة تشن الشرط ومرج داني ناوينا چاوایی
1: تمام انها گلك نخوش بسر مدد عیادات دینج بو خاطری فینیر دین تمام بس گلك جوانا ام بریواد دین تلبیساتا وان فینیر جوار نادین چما نخوشی فینیر اول شی درانیک واس فینیر جرشیکم لازم عصبی بریانها نهاتی بکشاندن تمام گو ما فینیر دانی چنابی عصب جواری کشاندن یان گو هات کشاندن پیش روش دویت عدر رنگی دران وی یاد دوا نخوش گرگ سو اطباق الجموی تنب یعنی مشاکل تقویمی تنبن و هگر هبنجی گرگ گلکی گلکی بسیط من دست بیکا گوتنا خودا ما گوت انو فی حال انفتالک بسیط هبی دران دم کارن فینیر جر چیکن بس گاوا گو زیده بی و مشکل تقویمی بحت بی امن کارن فینیراتا چیبکن دران هن رنگی وانا که گلکی زربویه یان تعدل واحاتیه تمام نتیجا درمانا او اسباب نتی امن کارن فینیر شوار چیکن نخوش گو فراغاتنا گلکی فراغت ناف درانی وات هبن لورجی امن کارن فینیر چیبکن نخوش گو سوء صحف همویه الجموی هبی امن کارن فینیر جر چیبکن نخوش کسی گو درانی خو گست که ام جرد بجن پروکسیزم او سریر او جی فینیر جر چینابه فافقاز ام چاوان استکن جلسات تشخيصي ده مي فقط شتا فحص بكن فمي جفر ناس بكن ابن خوشيم فينير جير دبي يعني نابي
0: ممكن اشخاص بري خو بدن و فينير دخوازن بس بري وينا بلكي علاجات جوان لازم هون خلاصكن هون جوان بجن امي وخلاصكن مرحلة علاجي خلاصكن دود امي بري خو بدن فينير
1: انها اوت حالات ريهابيليتيشن ده تمام اعادة تأهيل فمو يأمولو تكن يعني بلكي ازدران كي راكم ازلسي شيبكم عصب شيبكم راكم اس حشوات نادين دوفر زهرم تلبيساتا وفينير بس درانك واس فينير جيرشيبكم على حدا تشنابي برياوي ناكي عصبي وريك شاندن كل ما هنالك سكارمي بحضرين كلسويا كنسوج للسويه تمام اسباقش بكم بهي انم لسانه خوش رحت بكم دوفر فينير جيرشيكم او في حال نخورنا بتشوجك حصرا هبن ازي بعالجين دوفر زهرم فينير
0: بشتي داني ناوي ممكن هن أعراض جانب الجمنة خوش در كيفن؟
1: سينسيتيفيتي الحساسية أبقالك جارة درت كيفن نتيجة انطباقها فينير ودران نصدي صد السرهبة تمام؟ يان جانا شبي مواد الساقي حساسية تشيد بالجمنة خوش حتى تشلو هش ساعتا حفتة ودي ساعتا دميني قوزي ديو لو دوم كر معناها مشكلك هيا وأو مشكلة شاخي بحفتية وبروجا دوم بكي ويشاخي أم مجبورن أم بريخو بدن سحب عصب جوي دراني وما فينير جرداني دفرد ويجا مستقبلا ويرن جدران وريقو هرتن واحتمالا فكرنا فينير جدران بهتر دفي
0: ما هون بري ويناش فانتش تانا أكدن
1: نعم
0: بيوي حساسي بيرا تشي ببيانا يا مشاكل
1: تمام أو مشكلة كد أثناء جلساء الساقية تشي دبي يام بيكون شغل مختبري هاتي جلاب نقل كي تازيا يعني انطباقه فينير سردران نمية بالمية وطبعا أو قاب أو فراغ قد نقبه واتشد بي بيكون دو زيماتي يعني بصرية نخويا يجي بس نو ميكش مشاكل فينير قو قلك يدرت كفي بشتيا من الساقتكن
0: تكلفاوي تشقيسة وتكلفاوي السر تشد مين هون شاوات حددينه
1: انها تكلفاوي ناكي سيوان فينير بيان بشيديد جطب أسنان ده تمام وكسحب عصب وتلبيسات وانا مختلفة جعيادك حتى بيكدي تمام أو السر تشدمي السر خبراء دكتور تمام والسر موادك واستعمالتك بكارت يعني داوي كاري خوا تمام بكي خوشك والسر مواد مخبري جدميني تكلفة في نيراتا تقريبا شحفتي حتى $100 دعياداتي مدد منطقة مدى الجزيرة المهرن الشامي وانا المخابر وعيادات احترافي وانا زيدي بي مبلغينا
0: إجا أختا زبطر شتغلين تشمل قو إقبال بي فترة هاني قلك السر فينير هي الدبرامة إقبال شهواي
1: قلك نخشتين جمع عيادات أجبو خاطري فينير دين تمام بس وكما قوتي قلك جوانا نزام بشروطي ويشنا وللأسف قلك جارام حالنا دبينن قو فينير جوار هاتن دانين إجد سبيكا خبا قو غلط قرك فينير جوارنا هات بات دانين بشتي دمك أو فينيرات كفن يا تعدل دراناتي يا نخشنا مرتاحت بي اقبال هيا بس قالك شروط هنا لازم محقق بن حتى ان فينير نخوش يا خردينن يك جوانا كيف ما قو هجر فراغاتها بن قرك بجوك بن يك جوانا خوش الخم خاطبي يك جوانا تشنابي مشاكل يمي تقويمي هبن سوء اطباق جبر قو فينيرات بتنكبونا خو قالك بجوكن يعني جي سي حتى حفتو زيما كيمي مي اللي ما كي نقطة كقالك مهم هي اللي هو انه لازم فينير دهندروي طبقة ميناء دا تشبي تشنابي ام دركة مش طبقة ميناء يا اساسي جدران رم فالسرفي كي نجاح وفشل حالي جدميني
0: ممكن نقول يك بري خو بدو بري فينير تشيكر بي بس وقت بيجينا نجحي ببير هون جارك دن جنوفا دس بيتكن
1: تمام الفيدري زي ناس كم بدكتوري بريا مشقاس جدنان راكريا قاواقو كميك قلكي مزن راكربي وطبقة مينا انامل تجاوز كربي وقهابي طبقة دينتين يا عاج بيكون قهاية الطبقة كي حمر طوبته في فينير نما بيرتي قريدان فمي بري خبتنا تلبيستيج بدلا فينير يان قاباقو دكتور طبقة كلك بتشوك تجدران شغلي بدهندروي ميناء دا وفشلي بلي سبب من الأسباب سكارن فقر مجاركة دي فينير شيكم بس تشتك هيج دران قو تضحية بيبو تعدلي هات ازنما كارن بعوضينم اللي هو الميناء
0: إجابشتي قودانين شيرتي وش بو يوانات شي حطاني قو أو فينيرا هاني صالن دو دريش بي ربي مينة
1: نا أول شرط أنه نخش الخمقات بي تمام عاداتنا فموي سيئ هنا أمج نخش التبارد بيجن أنه وابكار نوينن سيوان فينيرات دينا بن يان كراس كربن دناني أخوان تلبيس بن يان دراني طبيعي بن تمام عادات فموي سيئة قطان دنا زيدا وتشتهش كنا لازمة تمام جيو بيد مقاطبونا عادي وقت ناني طبيعي وبالنسبة شخوارنو بخوارن نخش كاري يعني بخو وبخو بأريحية بدون أي مشاكل قافاقو أفي نيرات خشك بكار بين
0: دي جهد قافاقو دين كاري يعني خوارني بخو خوارني وبخوارني
1: بشتو 24 ساعتات كاري حياته خو طبيعي بمارسيني بس نقطة كهي قلق جارة مش نخش عارد بيجن إنو تشغارة وإرقيلة ونيكوتين أو نعم فترة أولو كارك دوري واكفيش برقو كسيكو فوراً شغاري بخويان أرقيلي رنجي فينير بشتي لما كتيقو هرتن
0: باقش كرناوي برنجي كيولو نورمال عادي وكيدن تيب كاراني يا
1: شاوا طبي فرچانا مضامدن ودين تالفلوس خيوط بين سنية طايدنا برا دران هذا
0: بلي قلك سباس جبوتا وهاتناتا دكتور دلشاد حسين دكتوري درانا تمارا بول استوديو ساعتاتا قلكي خوش به
1: سباس جبوتا وجبو كادري آرتا ساخ
0: قلك سباس

0: وي مال باتي بك وي دي وبافي بك كوناس بكن بيتشاوا إدارة وشعف ديريا بكار آني نازارو كيوان جبو وان أجهزي رقمي بك إيجا أف برنامج شيه شاوا تي بكار آنين بمرأي الستوديو هفكاري ميونس الهيمس بر برسي بشي تقني راديو آرتا دي أميزي دا ترجي ناس بكن تقلكي بخيري هاتي يونس
1: خير أخو ديلتبه وسباز جبو عمر دياب
0: ريبيام جبو تداني ببري لقائي راستي آتا خوشتر يونس ام جوية كيدا سبي بكن جوان خدماتي قو اف برنامجي كو بنافي جوجل فاميلي لينك بيش كيش دكا اف خدمات شنه
1: شخوا بشي هاف تطور رقمي و موبايلات قلق بونا وزاروك موبايلة قلق بكارتينن فبرنامج كيولو ضروري جبو دي وباف ناس بكن وزاروكي وان موبايلة چولو بكارتينن و يعني إيش بوم مراقبها بالسر موبايلا أزاروك هبه إنه كات كفتش شو تطبيقات كفه هي شو قصة تليفوني بكارتينه فما أنك قال بانو مناقش شيء بكن تمام
0: إيه برنامج شيء شو وقت داخلستن
1: من أب برنامج وتلحرد موبايلا داخل أيوة موبايلا أزاروك تداخله وموبايلا بابي بي أجاوي إيه بخاز مراقبة بك تمام تي برامج تلحرد طرفا داخله تهار البرنامج انفرض انا بيجن برنامج جنب بابي زاروك اول شيء وهر بشي برنامج
0: بري فيك يونس برنامج كودك وداخل متجر بخوي
1: المتجر متجر بلاي هاي والايفون جي هاي متجر ايفون تحردو هاي فاولا برنامج بكن برنامج وتحردو تليفونه هبه تليفونه بابي زاروك تيفك تجربه انشاء حساب نهبكه قابلت إنشاء بك واشتر بيجة مشرف به ولا تليفون يعني تتخوازت دوري مشرف ولا دوري زاروك به تبي أز مشرف دورها تخطوات انهن تتالي خينا طبعا دبي إيميل على جيميل جمروها به جبو أف خدمها نبكار بينا بشي تتالي خينا ويرمزك درخين اشترا دبي حالها تلفر بسكنة تهار تليفونها أزاروك بك تلورجي تزاعد خينا جات ويا بيجن نو از دخوازم مش بو لو كي خوب كاربينم تي حساب كي جرتشيك تي بيجي مرحله كي وي بيشتر بي كار رقم تخي او رقم نفسه او رقم جهاز بابي دركتي تي وي رقم درباسك وهناك خطوات دن تي بك التالي وتالي وتي زونات بدي دوي حاله هني اجا داويد ربط شيدبه فرساله اشترتي انه ربط شيبو ناف حردو جهازه تمام بشتي أو رابط شيد به إذا ما عنك قال بكن بيج خدمات البرامج يعني تقدمينه. بشتي رابط شيد به دوي حالة هني جا برنامج كده تخين الجهاز الأب أو جهاز باب الزاروك. در تخين اشترى أول شيء تطبيقات الجم زاروك. تمام تطبيقات در تخين شو تطبيقات الجم هنا. أذيك تكار أي تطبيق جوان تطبيقاته الجم يراجع.
0: تتحكم الجم
1: خبي بك. تتحكم الجم خبي بك. حتى تكارد بحث ويني جوجل. تبهل إنه مواقع هن التانية محدد تكبه. يعني قطعة الصفحة مواقعها بك مواقع محدد جرب حددين تكبه. حتى يوتيوب ده تكارد جرب حددين الجب حسب بك. حتى بحث جوجل عام تكارد بهل الوضع العام التانية ويعني أمورنا جي حذر بك. حتى فرضا لوك تطبيقك متجر جم خدا خينا واشعار ورشترة وبلوكي تتخوز اف تطبيقها هني داخينا تموافقه ولا تنموافقه في حال بابي موافقنا دا نكر داخينا تمام حتى تكارب حددينا كنكي لوكي تراكب ساعات النوم يعني تجربة جنو اف موبايلها هني برا ايفاري حياة ساعات نهب كاربين بشتي نه جهاز لطفاندن تكارج المؤقت دينا ومجالي انه زاروك موبايل دي تشنا بغيرين جبو جفيري قاباها نيجي خلاص بنت ني لانو تشو داخينا اشعار اشترته او اشعارها هني باب زاروك يا جاوي تحكم بالكامل بموبايلتك وزائد موقع زاروك جي تحددين اشتره يعني اشترت بيجي انو اف زاروك موقعي اف دفي موقعي بالضبط فحتى اشتر يعني هر يجي تطبيق يجي اشترى بياناتها بأف زاروك كتش مواقع ده أكتر موقع كتي أكتر تطبيق بكاراني وقت ما قلت تطبيقات أبو خالص إن فرض لعبك هي إدمان جمي هاي سروي لعبة بمجرد ما تفعيلها وهي لعبة جم خراجي اختفاء بالجمي نقول تعطل الجمي نماد بينا وتطبيقها هاني
0: أف خدمات قش ومجاني يونس؟
1: قش مجاني نمدفوع ولكن بمنطقة ما تشتك هي شلو جارنا إشعارات جمع ناين دبيتم ودايم جمع في بي ان في كتيبة تليفونا بافي ويا جاوي تطبيق بكارتين في بي ان جمتا موجود به تابي بين لا وقت تشتكر التليفون إشعار بانتا تتكف بلكي أنا كامولو قال دكن طبعا قال لك خلك هنا بطريقاك تفكرون انه موبايل صاروك يا اخوها اداره بكن مراقبه بكن قد بيجم انه حل حري باش البرنامج هاني يعني برنامجك فعلا يعني معياريه وباش كلك اجبو مراقبات تليفوني واجبو صاروك يعني نكف شاشتياده وخاصه وكم ظن بانترنت مجالك مفتوح يعني تمام فبرنامج هوك ما قلت نافي جوجل فاميلي لينك
0: راستي يونس ايه من ايروبي بيست وقت قلت جي قالي كي باش يعني جبو مراقبة دي وبافش زاروكي وان ره لازم اكو في برنامج جيب كاربينن قالي كسباس جبوتا جبو سروان اقاهين قلت بمرة باروكرين افكاري ما يونس الهيمس برسي بشي تقني الراديو ارتا او مربو سعد قالي كي خوش يونس
1: يا هلا

دوست نمان تبون نیار نیار بیاره.

روحي شكيهم من الليل للليل مستاهله والله وحيل والله وحيل.

ساعات غمض عيونها وساعة تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة يتغير

كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها وأنا صافن أنا صافن أخذت يد بإيدها كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها من روحها وترتاح كل جروحها وتقولها

بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي قولي كيف ليكي وبركة بالو وقري مالا بيتونا سزيارة شيخاتي مغلوب شيخ.

وين بجو بولا كشكي ما في ساني فريزيين وين بجو بولا خورتي قدي ما شال وشافكيين وكشكي بجي لام كودي نوغا حقات بيه ولا

حقات بيبري بفوزة بفوزة يا حقات بيبنا خوزي مشخورة بربينا يا وحقات بيبنا ربيني والله حتى الصادقة دي شاخي دار دكبي.

نفس ما عندي غيرك تدري انت بس اول غرام بحب قلبي حس

فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

ضحكا وهاء الغام الوعود والشعر الجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعظم امرأة يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها، يا ولدي مفتوح.

فتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

شعبا كلك خملو خيلا خاقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال اخ شعبا كلك خملو خيلا خاقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا

شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال وارد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال اخت شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال اخ وارد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال ورا ورا ورا ورا ورا شكولو جبان كدرا ورا ورا ورا ورا ورا صوانكم شكولو جبان كدرا.

كنت بقل من راكر فرمانة وظل شابطي ورم بادي تناتج مراد ارمانة وتنهلا بطي كتشيز مرم تبقل من راكر فرمانة وظل شاوتي ورم بادي تناتج مراد ارمانة وتنهلا بطي كتشي تباس كيمن جيكرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تونينا بقرب كتشي تباس كيمن جيكرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تونينا بقرب لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان بو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مقو عوري من ايش وجاني لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مقو عوري من ايش وجاني لو خويا يا قدر

دم ودور على الصحبان دم دلهم جارك دفته مشي تذكرهم وكروا جيشا كل بون بارك ندي خشي دم ودور على الصحبان دم دلهم جارك دفته مشي تذكرهم وكروا جيشا كل بون بارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم ودرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة ونكارم ودرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم خورتي